0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر ناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماة بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا إذن لكي لا يحدث هرب.

معجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب، حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح. وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء والنجوم تسقط من السماء والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله، هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: ترنيمة دي أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا بتتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا همشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية بباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيك في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
7: انا عايزة اقول لك ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين. شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب، كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 برص وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به الرسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807. بطرس

0: لا للذي لا يذبل.
1: وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين. آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راح أبو العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من الغتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقولنا من تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشرة في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول، يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيردها بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول، زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقي صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما نوقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم بس لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله إيه بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أن احنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه يشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم دي في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية. صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الرشاقة، صباح دائما بقدرة الله كالمعتاد، دائما متعودين نسمع على لسان الأستاذة رشيدة دائما. ومبسوطين جدا في هذا الصباح إنه نلتقي بكم ونتقابل معاكم في يوم جديد وفي أسبوع جديد وفي شهر جديد من الشهور الجميلة، من الشهور اللي دائما فيها الكثير جدا جدا. وابتدأ بتاريخ مميز، ابتدأ بأرقام مميزة جدا جدا، وكثيرين من الناس يمكن تاريخ ده لفت انتباههم، تاريخ ده يعني قادم لحاجات كثيرة جدا.

0: على السوشيال ميديا. ولكن في هذا الصباح دائما إحسانات الرب جديدة في كل يوم، ومراحمه دائما جديدة بيشرق بشمسه على الجميع. ومبسوطين جدا وفرحانين جدا جدا بوجودكم، وانتوا بترافقونا وانتوا بتتابعونا وانتوا بتشاركونا، وانتوا دائما معانا لحظة بلحظة في صباح بلدنا في برنامجكم كالمعتاد دائما كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 بتوقيت بلدنا. إذن المستمعين الكرام، تحية لكم من الفريق العامل، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. إذن يوم جديد وأسبوع جديد، أتمنى من الله إنه يكون عليك بالخير وتكون مباركة وتكون أيام مليانة كل خيرات وبركات. وفي هذا الصباح سعيد جدا برفقتي، وسعيد جدا إنه يكون معي الأستاذ جاكسون البينو في صباح جديد وفي يوم جديد. صباح الخير عليك يا أستاذ جاكسون.
1: صباح النور وصباح الخير برضو للمشاهدين والمتابعين معنا أينما موجودين. شكرا عشان الاستضافة، وموضوع جديد وصباح جديد كما نأمل أن يكون ممتع للجميع.
0: أمين، نتمنى فعلا يعني كل اليوم ده يكون سعيد، يوم يكون جميل لك وين ما كنت. أحد مبارك للجميع، اليوم المبارك، اليوم اللي دائما معتادين أنه نمشي فيه إلى بيت الرب، زي ما قال الكتاب المقدس: فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. ومش مجرد ذهاب، لكن يعني تهيؤ فكري نفسي، وإحنا بنعبد الرب من كل قلوبنا من كل أفكارنا من كل قدرتنا، ودائما جايين وطالبين من الله الرحمة. وفي هذه الأيام نتمنى أيضا ربنا يغير الأحوال في بلدنا، ويعني يدي أمل لكثيرين من الناس. تحية لكل الناس بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان. في الحلقة دي أكيد موضوع شيق زي ما هو وصل لكم، زي ما أنتوا يعني تابعتوا من بداية المشوار الجميل. شوية في الحلقة دي الموضوع حيكون مختلف شوية، كمان حنعرج لهذا الصباح ونشوف شنو بعد لنا، شنو بيجهز لنا هذا الصباح الجميل. ويعني في ناس في ثلاثة من الدول المهمة جدا، أو في بعض الدول الأيام دي بتتهيأ لأنه يومين أو ثلاثة أيام بتفصلهم عن أهم حدث في العالم، هم حدث بينتظروه الكثيرين. يعني 4 سنين والأمر ما سهل، وفيه تجهيزات وفيه يعني إعداد وفيه كلفة عالية جدا، صرف عالي جدا، وفيه ضخ بتاع أموال عالية، لأنه الحدث ده ما كثير بيتكرر. يعني في دول بتتمنى بتحلم حلم إنه يتم تنظيم كأس العالم، ودي حاجة من الحاجات المهمة، وكثيرين من الناس يعني منتظرين متشوقين إنه يبتدي كأس العالم. في يعني عادة ما كانت كثيرة، لكن 3 دول تنظم هذا المحفل العالمي الكبير يا أستاذ جاكسون: كندا، أمريكا، المكسيك.
1: طبعا يعني إحنا كلنا بننتظر العرس الكروي ده يعني بفارغ الصبر، مع أنه جاي السنة دي في أوقات صعبة بالنسبة لنا يعني، واختبار مرير، لكن أعتقد أنه ده ممكن يكون الحاجة الوحيدة اللي بيطلعنا من الأزمة النفسية والمادية والجسدية والعاطفية اللي احنا عايشين فوقه، يعني يطلعنا من القاعدة ويخلينا نفرح يعني بأنه نشاهد نتمتع باللعب الجميل وكده. طبعا لسه احنا ما خشينا في الحمى بتاع كأس العالم حتى، لكن بعد شوية طبعا احنا طلعنا من الحمى بتاع الدوريات فهنخش في الحمى دي بعد شوية، ونأمل انه فعلا يعني يخفف لنا بعض العبء، يعني خاصة ان احنا التعزاء اذا جاز التعبير
0: رغم الاضطرابات الموجودة في الشرق الأوسط، رغم الاضطرابات الموجودة في
1: بالضبط على الحرب وأثر يعني في إيران و حسن الكويت ودول الخليج برضو بشكل عام، يعني برضو الأيامات دي الأخبار ما مفرحة. أوكرانيا برضو، طبعا السودان بشكل دائم يعني الثابت الغير متغير، إذا كان الخرطوم أو المفاوضات المحاولات بتاع يعني حل ووضع مستقبل كويس. يعني ما بعرف انت لو حد يعني تعرج للحته دي الحظ في كينيا وما اعرف ولا اثيوبيا ما اعرف. المهم فنحن الارحاصات دي احنا نتمنى انه دائما بنامل واملنا ما بس مجرد انه يعني شعور، لكن برضو نجهز نفوسنا للحاجه دي عمليا وناخد خطوات عمليه في الحته دي يعني بين حين واخر. فنحن نأمل أنه فعلا أنه الأمور يكون أفضل، حتى الظلالة اللي هي يعني برغم أنه أمور ممكن يكون في بعض المأساة وصعبة، لكن الأحداث بتاع محاولات أنه يجوا الناس والمجموعات وتقعد وتحاول أنه تضع رؤى جديدة، ده بيخلينا أنه فعلا يقوي الأمل فينا. ده خطوات عملية كويسة، دي بذور برضو بتزرع ومحصادة حيكون كويس لقدام، ونحن محتاجين برضو كأفراد كمجتمع يعني نحذو برضو الحاجة دي، نأمل ونضع ونخطط كيف نحن كأفرادك وكمجتمع يعني نخطط للمرحلة اللي جاية مع بعد الحرب. طبعا نتمنى أنه ظلال كأس العالم يخلينا أكثر قبولا واستعدادا لأمل أفضل.
0: أكيد أستاذ جاكسون، بعد المنتخبات أكيد وصلت لثلاث دول الثلاثة دي، وأكيد هيئة نفسها والمباريات الودية يعني هي
1: يعني مفاجآت فيها ذاتها غريبة،
0: في مفاجآت كثيرة. نعم. لكن برغم ده برضو في اضطرابات يعني وفي مستوى عالي يعني في في في الصرف، وأكيد بالذات الولايات المتحدة لأنه الغلاء الاقتصاد والوضع بتاع الحرب وكده يعني حتى كندا والمكسيك يعني الوضع اختلف من السنين الماضية بأنه الكلفة بقت عالية والتذاكر بقت عالية، كل ما مشينا مضينا قدم في في في التطور كل ما في صرف زيادة، ولا أنت ملاحظ الحاجة دي؟
1: أنا طبعا في الحتة دي أحيانا بؤمن بنظرية المؤامرة. يعني لما يكون الحدث كروي كبير كده في دول متقدمة زي كندا والولايات المتحدة طبعا المكسيك يعني، لكن الدولتين بالذات والأسعار يعني ترتفع بصورة عالية، دي فيها نظريات تانية يعني أنا مضمرة يعني خدتنا عشان يصعب لبعض الناس، وبعض الناس ممكن هم يمشي حسب نظرية. طبعا من ناحية برضو يعني برضو الولايات المتحدة داخلة في ضغط اقتصادي نتيجة للحرب اللي هي فيها حاليا، أو القروش الدخل اللي بيخطوا الاحتياط والسلاح والكلام ده وكله ده برضو ممكن يكون عنده أسباب منطقية يعني تضغط عليها، وهي ممكن يكون أكتر دولة يعني عندها مساهمة كبيرة في اللعبة دي. كندا وضعها كويس يعني ما في حاجة من ناحية إن هي تصرف، ممكن يكون العبء بيقع على كده شوية من ناحية إنه الناس ممكن هناك يبقى صعوبة إن هم يحضروا كأس العالم. طبعا إحنا في العالم الثالث نادرا ما ناس مننا هنا يمشوا لهناك إلا الناس اللي عبروا.
0: وإحنا في الذات إحنا في قائمة موضوعنا صعب يعني بالذات بالنسبة للولايات المتحدة. وأكيد الناس اللي حتشاهد الناس اللي حتتابع أكيد يعني هي بتنتظر، حتى اللي بتشجع المنتخبات يعني لا جديد يذكر يعني حتى على يعني أنا يعني كرأي يعني شخصي حاليا يعني ما في نجوم يعني أقول يعني ذو وزن يعني زي ما إحنا بنحضر كأس العالم لما نسمع يعني منتخب البرازيل، ولما نسمع يعني مثلا منتخب الإسباني، ولا نسمع الأرجنتين في وزنات بتاعت نجوم كرة قدم شواز.
1: أيوة.
0: لكن حاليا هذه السنين
1: في أفول يعني للنجوم اللي كانوا لامعة هم ذاته بيجي يضعفوا، ناس رونالدو وميسي بابي. بعدين ما في ناس يعني أخذوا مكانهم هسا يعني المستويات تقريبا متقاربة يعني ما في يعني جيل جديد كده ذهبي زي ما ديلاك يعني كده زي ما احنا قاعدين نقول ذاته رونالدو هنا الأجيال اللي كانوا قبلهم كانوا أكثر لمعة يعني كانوا مجموعة كبيرة، وهسا بس يعني في فترة طويلة في اثنين بس اسمهم هي اللي محاصرة الألغاب وكده. والغريبة انه زي ما انت قلت أسف في دي بالذات ان احنا حتى اللامعين بقى فيه نوع من
0: الشكوك
1: في أمره. فاحتمال يكون في مفاجآت وناس ثانيين تظهر بقوة برضو، خاصة أن الدول اللي هي مهملة ما يعني ما منتظرين منها حاجة احتمال برضو يظهر نجوم في وسطهم برضو، نأمل كده يعني
0: أكيد كل الناس اللي بتسمعنا بتتابعنا يعني ما حتكون في تغطية كبيرة على كأس العالم في صباح بلدنا وإلا القليل يعني لأنه يحتاج لتخصيص برنامج وتوقيت فارق كبير جدا للمباريات وفي ناس ممكن أثناء الشغل يعني في حلقات وفي برامج وفي مواضيع في أشغال حتشغل الناس
1: عشان كده أنا بقترح في فيما بين زي ما أسيت بتعمل في حلقاتك في كل الحلقات الباقيين يعني البرامج الثانية أو خلينا نقول إنه لما نكون في يعني بودكاست يخطوا في وسط أو في نصه حاجات كده بسيطة عن الحاجات الغريبة والجديدة في كأس العالم اقتراح يعني للمدير والفريق
0: إذن إن شاء الله تكون أيام جميلة وإحنا بنتابع الحدث الكروي الكبير كأس العالم في المكسيك وفي كندا والولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ حنعرج شوي لبعض عناوين يمكن من مصادر مختلفة بخصوص السودان ويمكن في نقطة يعني مهمة جدا فاتورة صرف صحي تغلق مستشفى السرطان الأكبر بالسودان يعني الناس في شنو
1: الحسانية في شنو
0: يعني دي مشكلة يعني الوضع صعب جدا جدا لكن شوف العنوان فاتورة بتاع الصرف الصحي يعني تغلق
1: طبعا يعني الناس
0: السرطان الأكبر في السودان
1: الناس تأمل إنه كان يفتحوا مستشفيات جديدة ويكون في يعني رعاية أكثر للصحة يعني ده خبر طبعا مؤلم يعني زي ما قلنا إنه الأمور السيئة والما كويسة يعني تجاه السودان قاعد يزداد الأيامات دي بصورة غريبة يعني يعني ده شيء بحير في الوقت السرطانات والأمراض ممكن يكون المزمنة قاعد تزداد يجي خبر زي كده صادم يعني المستشفى يكفله بل تمام يعني ده شيء مع إنه مرافق الصحية أساسا هي يعني بقت ضعيفة بسيطة.
0: مجلس الأمن حرب السودان تتحول إلى استنزاف وسط انقسام ميداني بين الطرفين لأنه هسه بنشوف تحالف تأسيس بتقول أي حديث عن سلام بالسودان دوننا مجرد علاقات عامة يعني هتكون مجرد لكن بدوننا وأيضا بعض الأطراف الأخرى اللي داخلة في موضوع المبادرات المفترض تتم ففي انقسام ميداني واضح أو في حتى بعض المواضيع الكثير أو التداول اللي بيتم على حتى إنه داخل النظام في بور السودان هناك انقسام لكن الأمر يعني
1: هو طبعا دائما يعني الديمقراطية دي من الحاجات من الظواهر بتاع الديمقراطية لكن إنه الناس كلها تيجي تتكلم بس من ناحية إنه يقصوا واحد خاصة القوى المدنية والمجموعات السياسية بالذات خلينا من العسكر والعساكر يعني أي واحد لما يكون هو مدني ودرقس واحد تاني مدني أو ده شيء غريب ده ما عنده علاقة بالديمقراطية فالناس يعني محتاجة أنه تطلع من الدائرة دي أنه ما دارين ده وما دارين ده دي حاجة مفترض الناس يعني تتخطاه لكن في نفس الوقت ده بيعكس لك مدى يعني العمق بتاع المشكلة السودانية ان هم مصرين انه يرفضوا بعض ما يقبلوا بعض يعني دي حاجه اساسا نازله في جذورنا بصوره كده عميقه يعني فاحنا محتاجين فعلا الناس يعني يظهروا ويكون قوه يعني يديروا الناس عشان يتجاوزوا الحاجات اللي هي بترجع الناس ورا في الوقت يعني الخلافات دي مفترض الواقع المرير طبعا يعني الاساسه ممكن يكون اللي هم بيكسبوا اكتر ما بيهمون الحاجة لكن في الوقت إنه الوضع قاعد يزداد سوء للشعب الناس محتاجة إنه هي تتنازل شوية كان عشان الشعب والوضع
0: إذن مواضيع مختلفة في هذا الصباح الجميل وإنتوا بتتابعوا مختلف من القنوات الفضائية الإخبارية حول أخبار السودان وبعض المصادر المختلفة إذا كان في الداخل إذا كان في الخارج عن الأحداث المباشرة في الوضع الراهن في السودان بخصوص السلام بخصوص المفاوضات اللي بتتم بخصوص يعني حتى المبادرات اللي بتتم من أطراف خارجية ولكن هناك أيضا أمر مهم جدا بوليس ترامب مهتم بحل أزمة السودان أكيد دي واحدة من الحاجات لأنه داخلة في شريط مهم جدا السودان يرتبط كثير يعني على حسب أقوال كثيرين بخصوص الحرب
1: قصة بوليس زي أنا بعتبرها زي قشة كده زول يعني في البحر بيقوم بيحاول يعني يمسكها، لأنه إحنا قاعدين نسمع كتير. أنا متشائم في الحتة دي، أنا والكلام ده كل شوية في نوع من التشاؤم. بنسمع كلام كويس من تجاه التصريحات بتاع بولس ده، لكن ما قاعدين نشوف له واقع. يعني أنا أحتاج إلى
0: واقع طبيب.
1: دارين حاجة ملموسة، يعني بنسمع حاجة لكن بنسمع تصريحات كثيرة، ونحن بصراحة يعني بقينا نمل من الرجاء والانتظار إنه بكرة أفضل، أو أن إحنا وما بعرف وحنخطط وحنسوي، والنظام والإدارة عند راغبة ومصرة وكده بس يعني. لكن إحنا مللنا من التصريحات دي حقيقة، ما إنه هي تصريحات ممكن تكون زي القشة كده، الأمل البعيد الضوء، ممكن نحاول بقدر الإمكان إنه نعرف نتأكد إنه ده ضوء يعني. فبس نتمسك بالرجاء والأمل إنه يتحول إلى واقع يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله يتحول واقع. إذا نرجع مرة تانية بعد محطة صغيرة كده مرقناها في هذا الصباح الجميل، وأيضا في رحلة صباحية جميلة في مشوار جديد في شهر 6. كل التوفيق لكم يا رب إن شاء الله، لكل الناس اللي بتسمعنا. إذا رجعنا وإنتوا معانا، رجعنا وإنتوا بتتابعونا، رجعنا وإنتوا مشاركيننا في هذا الصباح في عنوان بسيط، في عنوان صغير معناه كبير جدا، معناه في غاية الأهمية، لأنه بيعنيني جدا، بيعنيك جدا، وبيعنيك بطريقة مباشرة جدا جدا. وكثير مرات مواضيع زي كده ما بنحب الحديث فيها، ما بنحب نشارك فيها، بنخاف لأنه بيتلمس دواخلنا وبتقيف قدامنا وبتكشف حقائق كثيرة جدا إحنا خايفين نعترف بها، خايفين يعني حتى تكون أكيدة بالنسبة لنا. وهذا الموضوع يعني مش بس زراعة وحصاد، يعني احنا ما بنتكلم عن الأرض، ما بنتكلم عن بذور، يعني حرفيا احنا بنقول بذرة طماطم أو بنتكلم عن قمح، لا، احنا نتكلم عن حاجات ممكن تكون يعني شوية أعمق، ممكن تكون لأبعاد احنا هنتطرق لها في حلقتنا. دائما في حياتنا كلنا بنحب الحصاد، من ما بحب الحصاد؟ منو ما منتظر حصاد سنين؟ يعني هو زرعه، لكن السؤال المهم، زرعت شنو وانت منتظره؟ شنو اللي انت زرعته وانت منتظر تحصده؟ هل السؤال ده انت بتفكر فيه ودائما شاغلك؟ يعني ممكن يكون شاغلك في اولادك، ممكن يكون شاغلك ايضا في دراستك، ممكن يكون شاغلك في امر ما. لكن الحقيقه خلينا نسال نفسنا كده السؤال ده، شنو اللي احنا زرعناه منتظرين نحصده؟ انت وانت وانا زرعنا شنو احنا منتظرين نحصده؟ لكن قليل مننا بيفكر في الزراعة، في قليلين جدا بيفكروا في موضوع القاعد يزرعه واللي احنا قاعدين نزرعه. بنحب النجاح لكن مرات احنا بنهمل موضوع الاجتهاد، بنحب العلاقات الجميلة والسمحة لكن مرات ننسى الاهتمام، ودي مشكلة لأنه ده بيتطلب نتيجة على طول. يعني عنده حصاده، بنحب العلاقات الجميلة والسمحة لكن احنا مقابله في شنو؟ بنحب السلام لكن مرات بنزرع خلاف، دارين استقرار، دارين أمن، يعني دارين أمان، لكن احنا ما عارفين اللي قاعدين نزرعه. بنحب نشوف السودان بخير لكن السؤال شنو البذور اللي بنزرعه كل يوم لينا سنين؟ يعني في كثيرين بيتكلموا عن تاريخ السودان قديم جدا جدا، وفيما ذلك كثيرين بيتكلموا عن 56، و 56 لو رجعنا لورا شنو زرعوا من 56؟ يعني لو قلنا كده وحصاد اليوم حصل 56، يعني من 56 في يعني كلام كثير جواه، في غيره كده حكومات توالت من 56 لغاية اللحظة اللي احنا فيها، شنو اللي احنا حصدناه في السودان؟ زرعنا شنو واحنا قاعدين نحصد؟ هل اللي قاعدين نحصده الليله، اللي احنا قاعدين نشوفه الليله، دي نتيجه زراعه بتاعت سنين؟ يعني شوفوا الوضع اللي احنا فيه، شوفوا الظروف اللي احنا عايشينها، شوفوا اللجوء اللي احنا فيه، شوفوا النزوح اللي احنا قاعدين فيه، شوفوا الدمار الموجود في بلدنا السودان. لو جينا سألنا نفسنا سؤال بسيط كده، جات من وين؟ الحرب. الحرب دي جات من وين؟ هل دي زراعة سنين يعني ولا دي حاجة تانية؟ وانت على الصعيد الشخصي شنو اللي انت زرعته؟ وهل انت حصدت في الايامات الفاتت؟ وانت حصدت في الايامات الفاتت ولا لا؟ عشان كده الكتاب المقدس واضح. ولما نقول الكتاب المقدس، لما نقول كلمة الله، لما نقول الإنجيل، بمعنى الكلام ما مجرد كلام وخلاص. ممكن كثيرين في النقطة دي يتجاهلوا الكلام ده، وكثيرين ممكن يكون يستهتروا ويستهزؤوا بهذا الكلام، لكن بيقول فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أنت وأنا بنزرعه حنحصده، ما في مفر، ما في أي مفر، لأنه ده شيء مؤكد. عشان كده خليني أديك مساحة تفكر، ونفكر كلنا بعض شنو اللي إحنا زرعناه ومنتظرين نحصده. يا أستاذ جاكسون، الزراعة والحصاد يمكن بنشبهه دائما، يتشبه بالأرض، دائما يتشبه بالبذور، ودائما دي النتيجة. يعني أنت حتزرع، حتخد بذرة قمح، ما تتوقع انه حتقوم لك شجره بتاع التفاح، اكيد حتحصد ده.
1: وطبعا يعني احنا اول حاجه محتاجين انه يعني نعرف قانون الزرع والحصاد. يعني قانون ده موجود من زمان ومعروف حتى من تكوين العالم، يعني وقت الخليقه. يعني ربنا زرع، ربنا اذا جاز التعبير يعني، ووضع بذور معين ومنه يعني طلع العالم الجميل ده على اساسه برضه. يعني من أقوى الحاجات في الحضارة، يعني في الخبرة الإنسانية، البذور والزرع والحصاد. نعم. دي حاجات ثابتة، دي الحاجة اللي يعني بتساعد على استمرارية البشرية والحضارة، حتى الناس اللي هم يعني بيسموهم مزارعين، دي الناس بيسموهم حضاريين، ناس يعني بيكونوا مستقرين، ناس بيكون عندهم خطط، عندهم إبداع، بيبتكروا وبيبنوا، ويعني ما بس بيكتفوا بأنهم يعيشوا حياتهم اليومية وكده. يعني ناس فيهم الاستقرار وفيهم خطط للمستقبل، وبيخلوا أثر برضو يعني كبير. ده الناس اللي هم اعتمادهم بشكل كامل على البذور والحصاد. طبعا ده بيتوقف، ده كمان بينعكس على جميعنا، انه نحن زي ما قال الاستاذ هيثم، انه كل ما نقوم به ده في حد ذاته يعني زرع. يعني انت الليله سلوكك حسا، قرارك حسا، تصرفك حسا، ده زرع انت حتحصده بعدينك في نهايه اليوم او بكره، او حتحصده في مستقبل ما، يوم ما تجي تقول انا يا ريتني ما عملت، او انا كويس اني عملت الحاجه دي. فده قانون الحصاد والزرع، دي حاجه ثابت في حياتنا. اذا احنا مقتنعين انه في يعني هذا القانون ده، بيعني انه احنا يعني بنوزن يعني كلامنا، بنوزن تصرفاتنا، بيكون عندنا وعي على على على بكره، بيكون عندنا وعي على الحاضر حتى بصوره كويس. يعني وده بالاولى أهم من نتائج بتاع بكرة. يعني وعي إنه أي حاجة أنا بعمل حاليا هسا عنده أثر بكرة أو بعدين. فالوعي ده مطلوب في قانون الزرع والحصاد. الوعي ده البذرة اللي أنت يعني بتضع الفكرة، البذرة. فكل ما يكون عندك هذا الحضور والواقع ده، بيعني أنك أنت يعني بتضمن إنه بكرة يكون كويس. طبعا الحسة بقوله في البذرة انك ما تفكر في بكرة، لكن حسة ده شنو الحسة؟ مفترض انت تعمله كويس، تتقرر او تفكر فوقه. يعني الكلام، المشاعر بتاعتك انك تترجمها، ده انت محتاج انك تستطعمها. دائما بحب اقول الكلام، تستطعم الحاجة في ذهنك انك انت قبل ما تقولها او تطلعها برا، هل هي يعني مؤذية، مؤلمة، بتعمل شنو؟ فدي البذرة هنا، دي حاجة مهمة. فكده انا بكون عندي وعي على قانون الحصاد، يعني اللي هو البذرة أول حاجة، بعدين نجي نزرعه، بعدين نجي نفك، يلا نشوف بعدين الحصاد حقه شنو. طبعا دي حاجة كويس. سؤال إنه نحن يعني عملنا زرعنا شنو يعني، والبذرة كانت شنو.
0: ودي مش مجرد يعني آية روحية، لكن نقول إنه دي قاعدة الحياة، قاعدة بتحكم الأسرة والعمل والعلاقات والمجتمع وحتى الأمم. فدائما ما في شيء في الحياة ما عنده نتيجة، فخلينا نجيب في الحتة دي ويعني نفكر فيها كلنا من الصباح، وكل زول بيسمعنا وكل زول بيتابعنا وكل زول يعني حينضم لنا، لابد نجيب في الأمر ده بصورة جادة ونفكر فيها وما نمشي ونسرح ونفكر إنه في حاجات بتجي صدف، ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأنه في أفعال أنا قاعد أقوم بها، في أفعال أنا قاعد أعملها، وهل أنا مدرك إنه يعني في نتيجة ولا لا؟
1: عشان كده البذرة لازم نعرفها كويس. يعني يعني أنت ما ممكن تزرع حاجة وأنت البذرة بتاعتك زرعتها حاجة وبعدين تتوقع حاجة تانية غير ما زرعته. فده شنو اللي انت دايره بكره يكون كويس، فلازم تتاكد منها هسه حاليا، لازم تكون واعي، لازم تكون يعني متوقع انه ما انا عملته اليوم عنده نتيجه. ده المرحله الثانيه يعني عندها نتيجه. فالمزارع هو بيزرع تين بيحصد تين زي ما بيقولوا بيقول المثل، واذا زرع قمح بيقوم قمح يعني ما بيقوم غيره، يعني ما بتوقع انه يقوم شوك كده. فلازم تفكر في انه اللي انا بزرعه بيكون بيطلع. الحاجه المهم انه اللي بتزرعه بسيط نتيجته بيكون كبير. فالحبه الواحده بتجيب يعني كثير من الـ من الـ من الحبوب، يعني الثمار الكثيره. فما تزرعه اليوم البسيط ده عنده نتيجه كبيره. دي قاعده بتاع الزرع والحصاد الزرع، يعني يعني يعني ممكن يكون الزول بيفتكر انه لو عمل حاجه صغيره ممكن يجيب حاجه صغيره. لا، ده ما زرع.
0: أيوة.
1: ما في حاجه بيزرعه بيقوم بيطلع حاجه واحده. لازم يكون فانا لازم اعرف انه انا بزرع الليله بيكون نتيجته كبير، يعني مهما كان صغير قدر شنو. انا يعني ممكن تكون نظره، ممكن تكون يعني كلمه، احنا قاعد نقول انفلت بيقول شنو، زلت لسان. دي حاجات كلها هي بتكون صغيره لكن اثرها. فلازم انا اكون عندي الاستعداد لما نيجي الحصاد، انا اكون عندي الاستعداد انه اقدر احصده كويس وبعدين اتعلم من النتيجه. دي قاعده مهمه، هم نقدر ننكر الحاجه دي ولازم نعرفها.
0: هل يا أستاذ دي دي دي دي قاعدة أساسية في كل جوانب حياتنا كبشر اليوم، وعشان ننتبه وعشان من هنا الناس تبتدي شنو تشغل مخها؟
1: أيوة.
0: يعني في ناس أكيد عارفة الحاجة دي، في ناس سلفا من بدري جدا جدا سمعت هذه الرسالة وهي عاملة حسابها وهي عارفة تماما، وفي سمع كمان شنو ومطنش وماشي في نفس الدرب. لكن كمان دي فرصة كويسة إنك تعمل وقفة وتراجع حساباتك، ولأنه في نتائج قد تكون نتائج مرة أنت حصدتها نتيجة إنك ما أطعت، نتيجة إنك أنت ما انتبهت وما خليت بالك. عشان كده أنت بتحصد في حصاد مر، ودي حاجة مهمة جدا. لكن نجيف على إنه هذه حاجة ثابتة في كل جوانب الحياة بتاعتنا، ومش هنا بس، كمان هناك في الآخرة كمان. في الأبدية هناك كمان، دي مشكلة ودي الأصعب.
1: يعني قدام ربنا ده،
0: قدام ربنا
1: ما احنا هم نقدر نعرف شنو يعني الأمور حكون قدر. احنا عندنا بس تصور كده بحسب الكتاب قالوا انه حيكون في جحيم، وما بعرف، لكن احنا ما عارفين الجحيم ده شكله كيف، ذاته حيكون قدر شنو مدى عذابه. يعني في ناس بيقول يعني ممكن يكون حرقة كده وانتهت، بقيت رماد سريع. يا ريت يكون كده، ما افتكر انه بالبساطة دي انه الجحيم ده يعني خدتك في النار كده وانت تقوم تتحول لرماد. ما افتكر بالبساطة دي. احنا قلنا انه اللي بنزرعه حصاده قاعد يكون وفير، بيكون كتير، فبالتالي حتى هناك دي صورة ممكن تكون يعني كبيرة بصورة احنا ما قادرين يعني نتخيله حس حاليا. فلازم ندي اعتبار للحاجة دي. فعشان كده إنه نحن يعني نعمل حساب ونعرف النتائج بتاعتها، هو بيكون شنو ده، ده وعي كويس زي ما أنت قلت، لازم نعيد التفكير فوق ونشوف يعني حتى ده شنو اللي نحن عملناه، وكان حسه حاليا نحن يعني قاعدين نحصد أي إهمال، حسه قاعدين نحصد آثاره حسه حاليا، عشان ما نعمل الحساب لما نفعله الآن ولبكرة. طبعا يعني الآثار اللي قاعدين نعاني منه يعني خلينا برضو نعيه، نعرفها، نفهمها، لكن ما نقف فيها كتير برضو، لأنه عندنا واقع إذا وقفنا فيها كتير ده كمان اسمه اللي هو الأثر النفسي، الأثر السلبيات. الزرع بتاع أمس وأول أمس ومن زمان لما نجي نجيب فوق كوضع يعني نفسي وعاطفي ده كمان بيعتبر زرع تاني. شفت الخطورة شنو؟ يعني أنا لما أقعد أندم على ما زرعته والندم ده يقوم يؤدي إلى حالة نفسية ومرارات في الداخل، وأنا أعيد يعني أجيب في المرارات دي وأجيب في الأثر النفسي والصدمة دي أجيب فيها وأتأمل فوقه وأجيب فوقه لفترة طويلة، أنا كمان برضو بزرع يعني بزيد على النتيجة دي زراعة تانية وعند أثرها برضو لقدام. عشان كده يعني الصدمات والأثر النفسي نتيجة للزرع وحصاد اللي هو بتاع زرع بتاع أمس ده كمان برضو ما نجيب فوقه، يعني مفترض أن احنا نعرفها بعدين نزرع نبدأ بحاجات بسيطة. لما نتجي الاجترار ده اللي هو إعادة الفيلم المرير ده نفكر طوالي في دشنو ناخد بديل له كويس عشان يكون لنا عندنا بكرة كويس عشان نقدر نضمن. فالأثر النفسي والمرارة ده برضو زرعة تاني داير أكده.
0: نرجع شوية لرسالة غلاطية لأنه في كلام مهم جدا في البداية بتاعت الآية لا تضلوا الله لا يشمخ عليه، ودي حاجة مهمة جدا في أن الذي يدرعه الإنسان يهو يحصد. فهل أنت مدرك للحتة دي مستمع الكريم؟ لما دي الحاجة المهمة أنا قصدتها قبل أنه الكتاب المقدس لما يقول كلام مفترض نجيف، ولأنه ده كلام الله، ولأنه لما يقول ربنا كلام زي كده الرسالة لابد أنه تكون واضحة أو تكون يعني فيها نوع من التنبيه والتحذير، لأنه دي حاجة خلاص يعني زي ما قلت قبل شوية هناك الأمر بيختلف. يعني ممكن هنا يعني تتصرف وتعمل أي شيء لكن قصاد الله الأمر.
1: بالضبط كده. هو طبعا بولس بيقول الحتة ده على أساس أنك أنت ما بتقدر تتشطر على ربنا. هو واضح في كلامه، واضح في رسالته، واضح في تعليمه. الشريعة والتعليم بتاع الكتاب بيتلخص في أنه ربنا بدي تحذيرات، وبدي في نفس الوقت هو ما بس بدي تحذيرات من مصائب لكن بديك الطريقة والسبل الكويسة اللي أنت ممكن تنجح. يعني التحذير ما بيجي إلا لما هو already وضع عليك الحاجات اللي أنت ممكن تكون كويس وتعيش كويس. يعني وضع كويس، خلينا نقول أول حاجة من آدم وحواء يعني وضعهم في جنة كويس، بعدين قاموا أو بعدين حذروا لكن هم اختاروا الخطأ. الشريعة برضو لما نزلت كل الحاجات كويسة إنه يعني ده لصالحكم، بعدينك يعني وضعوا كل المخطط إنكم كيف تكونوا سعداء إذا مشيتوا بالطريقة دي، لكن التحذير بيجي بعد إذا أنتوا اخترتوا يعني خيار غلط بعدينك النتيجة بيكون كده. عشان كده أنتوا ما تضلوا، ما تنسوا الحتة دي إنه ربنا يعني هو وضع في قانونه وفي تعامله وفي أسسه كل الأشياء اللي بيخليها نفكر صح ونقرر صح ونسلك صح، لكن ربنا لأنه هو وضع يعني أدى الإنسان حرية الإرادة والاختيار فهنا بيقوم بيخليك إنك أنت تختار الصح، لأنه إحنا ما روبوت يعني إحنا كائنات حية فعالة خلقنا على صورة الله، يعني عندنا الإمكانية إنه نختار نعمل الصح. إذا إحنا عندنا الإمكانية إنه نتكاسل وما نعمل الصح فعشان كده في التحذير. فبيقول بولس هنا إنه ما أي حاجة ما تنسوا أي حاجة أنتوا عملتوا يعني هي وردي في قانون انتو لانكم ما عملتوا كده هيكون النتيجه انك انت بتحصد اي حاجه انت بتعمله لان الامور هي واضحه بالنسبه لك. طبعا الكلام ده نتيجه لتعليم يسوع برضه.
0: الكتاب المقدس لم يخفي حقائق انبياء كثيرين ربنا حذرهم، والكلام ده كان يعني رساله موجهه لهم، وده بيورينا انه مش انتو بس لكن حتى اللي كانوا في علاقة مع الله كانوا شافوا عجائب مع الله أخطأوا زرعوا حاجات هم يعني بشر زينا وكل شيء لكن نالوا الحصاد. وكثيرين جدا جدا الكتاب المقدس ما أخفاهم لكن ورنا لهم عشان ننتبه ونخلي بالنا ونكون حذرين من كلام اللي بيقوله الله. حاجة مهمة.
1: هو طبعا قانون الحصاد ده ما فيه استثناء، يعني بحسب كلامك إذا كان ربنا ما رحم موسى لمن أخطأ ولا إبراهيم
0: ولا داود
1: وكل الأنبياء العظماء اللي هم عندهم أثر كبير جدا جدا في الرسالية والرسالة بتاعت ربنا للبشر والبشرية. ربنا ما رحمهم في أي خطأ. ليه؟ لأنه هو برضو كان معهم واضح وقدام بركة ونعمة وامتياز خاص إنه يكون في تواصل معهم. يعني ممكن يكون يعني الشخصيات ديل اللي ذكروا في الكتاب ديل على أصابع اليد اللي حظيوا بمكانة يعني إن هم يكونوا قريبين من ربنا، لكن هم ما نجوا من أي يعني زرع يعني اللي هو ممكن يكون مؤذي نتيجته. وحصاده قاعد يكون برضو في كل واحد، يعني قاعد يكون برضو كبير. إذا كان في يعني موسى حرم من إن هم يخش أرض المدى، ده ألم يعني كبير خالص.
0: كل
1: يعني
0: العمل مع الشعب في البرية
1: ده الحلم الكبير، الصورة الجميلة الرائعة دي كلها، بعدينك ربنا يعني عاقب وعقاب مر فعلا. يعني زي ما قلنا إن الحاجة الصغيرة، يعني الحاجة اللي عمله موسى بسيط، ممكن يكون إحنا نشوفه في في في لحظة غضب، في لحظة تي يعني خلينا نقول يعني حتى زلة يعني كويس، لكن النتيجة كانت إن هو ما دخل الأرض. ده حصاد كبير في زرع صغير. داود برضه نتيجة انحرافه كان يعني ده يعني في مجموعة من أولاده، واستمر الحاجة دي لفترة طويلة، أثروا في أسرته. يعني ما كان بس مجرد يعني نزوة صغيرة انحرف فوقه، نتيجته كان كبير، يعني كبير في أولاده، يعني كبير حتى ذاته في جيله، حتى أنا قصدي في أجيال أولاده برضو الحاجة دي استمرت. ممكن يكون من أكبر الحاجات النتائج اللي عمله داود أثر حتى ذاته انقسام الدولة. يعني ده كله يعني نتيجة أنه حاجة صغيرة يتعامل. فربنا ما بيرحم في الأخطاء اللي احنا بنعمله، طالما هو يعني وفر كل الأمور الكويسة. وفي أكبر عقاب من أنه يعني الإنسان الأول يعني اللي هو آدم وحواء وضع في مكان كويس وأخطأ الخطأ ذاك وخلاهم أنه هم يفقدوا الامتياز. المشكلة ما في أنه يفقدوا الامتياز، لكن أثر يمتد لغاية لينا ولغاية يعني المجيء الثاني. يعني شوف الأثر الصغير ده كبير كبير كيف. الإيقاع الخطية اللي هو الانحراف الصغير ده، الشهوة دي أدت لوين. فالحصاد يعني قاعد يكون مر وكبير خالص، وأثر وممكن يكون حتقعد تصارعه لفترات طويلة. عشان كده لازم يعني تنتبه لقانون الزرع والحصاد.
0: إذن صديق العزيز، صديقتي المستمعة، وإنت بتتابعينا في الحلقة، زي ما إحنا قلنا قبل شوية، زراعة والحصاد، والأمر يحتاج لتنبيه، الأمر يحتاج إنه نقيف ونشوف إحنا قاعدين نحصد شنو اللي إحنا زرعناه، شنو اللي أنت زرعتيه، شنو اللي أنا زرعته، شنو اللي أنت زرعته وقاعد تحصده هسي، وهل أنت منتبه وهل أنا منتبه إنه دي نتيجة زرعناه ولا لا. البذور الصغيرة والحصاد الكبير يا أستاذ جاكسون، كل حاجة كبيرة بدت بحاجة صغيرة زي ما أنت قلت، كلمة، قرار، عادة، فكرة، ودي ما بتخلو من حصاد، لأنه ده زرع، وده يعني ما بعيد مني وما بعيد منك، واقعنا اليوم وبكرة وللأبد، والماضي أيضا بيدل على ذلك بأنه في حصاد حياة كثيرة جدا جدا في بيتك الصغير والكبير، في بلدنا السودان، وفي كل واقع اللي أنت موجود فيه الليلة. كلمة، قرار، عادة، فكرة، أنت قاعد تحصدها.
1: يعني احنا زي ما قلنا قبل شوية، ده بيورينا انه يعني قانون بتاع الحاجات الصغيرة ممكن تنتج نتائج كبيرة. ده بيخلينا احنا لازم يعني نهتم بالحاجات اللي احنا بنعمله، وحتى يعني حتى النتائج احنا ممكن ما بنحس بها ان هي كبيرة للدرجة دي. يعني مثلا لما خلينا نقول نتيجة بتاعت الكوارث اللي احنا عمل اللي حصلت لنا، هي نتيجة لقرار كان ممكن يكون يبدو صغيرا، والنتيجة بتاعتك الكبيرة اللي حصلت ممكن يكون احنا بنحاول انه نستصغرها حتى يعني إنه كيف نحن ننجح، لأنه الصدمة الكبيرة إحنا خشينا فوقه، بعد شوية بنشوف كأنه النتيجة دي هي صغيرة لما نكون اهتماماتنا يعني مع بعض الصدمة هي أساسا حاجات صغيرة، يعني دايرين ناكل دايرين نشرب دايرين، يعني أنتوا تشوفوا حاجات يعني بسيطة خدتنا فيها، لكن النتيجة الكبيرة اللي هي نتيجة للحياة الصغيرة دي مفترض تخلينا إنه كيف نقدر يعني ننتبه لتصرفاتنا، ننتبه لانحرافاتنا الممكن تعمل، يعني نفكر في إنه الحصاد الكبير ده هي أساسا نتيجة للزلة، الكلام الممكن نقوله ممكن يعني نقلل من شأن آخر، ممكن نحن يعني نهين زول معين بكلام أو نقلل من شأنه، يعني حاجات ممكن يكون حتى مسح كمان، يعني مسح صغير ممكن احنا نعمله ما عارفين النتيجة حقته تكون شنو. المهم يعني انت محتاج انك تفكر في الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها اللي انت ما عارف نتائج تكون شنو، يعني اي حاجة انت ممكن تستصغرها، اي حاجة انت ممكن تقلل من شأنها، يعني حتى التسلية، يعني احنا عندنا الأيامات دي ممكن الزول في الوسائل بتاع الميديا أو التواصل الاجتماعي بنطلع حاجات على سبيل المزاح، على سبيل انه التيار ماشي في الحاجة، لكن احنا ما عارفين قاعدين يعني نكبر في حاجة نتائجها ممكن تكون كبيرة خالص. إذا كان ده بيطلع نتيجة لأنه احنا دارين ندافع عن نفوسنا أو دارين نتسلى أو دارين ناصر شخص معين أو بس مجرد أنه أنا دار أضيع زمن كده في الكلام، كله الأمور قاعد يكون ببساطة زي ما قلنا الحاجات اللي قاعدين نتفيها أو نقلل من شأنها، لكن احنا ما عارفين أثرها شنو في الآخر ونتيجتها مرتدة لنا كمان. طالما نحن قاعدين نعمل حاجة دي في مجتمعنا في ناسنا، إذا كان تقليل من شأن أو تلاسن أو مزاح حتى أو أنا ما قاصد أو حاجات زي كده بنقولها، نتيجتها بتيجي ترتد بطريقة أو أخرى. يعني أنا ما أعرف الحاجة المشهد دي بتجيني أنا بياته طريقة ممكن تجي بصورة أكبر ومش فيني أنا كمان، ممكن من حوالي أنا يعني أزية ممكن بطريقة غير مباشرة، يعني يحصل في الناس اللي من حوالي إذا كان أولادنا أو مجتمعنا بطريقة أو بأخرى، يعني ممكن تحصل. هسه نحن عندنا في بعض الحاجات السلوكيات اللي هي قاعد تحصل أو حصلت في مجتمع يعني مجتمعنا هنا في القاهرة أو أينما إحنا موجودين بتكون صغيرة، لكن نتائجها السلبية قاعد تكون كبيرة ومؤلمة وكل المجتمع يعني قاعد يعاني منه، مع في حين أنه ممكن يكون دي الأفراد بسيطين عملوا سلوك معين أو تصرف معين. فعشان كده الحياة الصغيرة هي يعني اللي بنقولها واللي بنعملها احنا، يعني لازم نعرف انه اثره قاعد يأذي يعني مجتمعنا، حتى ولو انا شفت انه انا بأذي زول معين لكن انت ما عارف. فالحياة الصغيرة لازم احنا يعني نديها نقيمها.
0: في حصاد وقتي وفي حصاد
1: في المستقبل
0: وممكن في حصاد بعد ايام، يعني في ناس بتحصد وقتي يعني في نتيجة وقتا أنت بتحصدها، في نتيجة أنت بتحصدها بعد فترة، في بعد سنين، وفي حصاد بعد وفاتك. يعني في ناس بتحصد حاجات بعد ما أنت مت، وما دائما كل الناس اللي بتزرع يعني أنت بتحصدها وقتي، وفي حاجات بتحصد يعني آنيا يعني ولا
1: عليك طبعا. يعني عليك طوالي اللي أنت بتحصدها هو نتيجة اللي أنت عملته بتتأذي إذا كان بتعاقب فوقه أو تحرم من بعض الحاجات أو بتضيق لحياتك يعني تحركاتك أو الفرص اللي أنت ممكن تلقاه، ده شخصي. لكن الحصاد اللي ممكن يستمر معك لقدام إنك أنت افتكرت إن الأمور دي مشت بعد شهر ولا كم يوم، لكن الذاكرة الاجتماعية والذاكرة بتاعت الآخر هي أقوى من إنه هي يعني خاصة الأثر بتاعك بقدر الأثر السلبي أنت ممكن تجي تلقى الحاجة دي في الآخرين بشكل ما. أبذكر في الحتة اللي أنا بذكر القصة دي دائما، يعني كنا مجموعة بعدينك في زي انتخابات كنا عاملينه نختار وكده، وقاعدين نقول ليه نختار كده وليه ما نختار الفلان ده، الزول ده عنده إمكانيات كده كده والزول ده الزول ده مناسب في كده، فكان ده مجرد ناس بيناقشوا إنه من المناسب يعني يقود المجموعة وكده. فال حصل الاختيار وانتهى الموضوع بعد 3 شهور ولا 4 شهور. جينا أنا شخصيا كنت من الناس المنظرات في الجلسة بتاعت منو مناسب في جنو منو ما مناسب في جنو. فقام طلع مرارة من جوة وحور حرارة قال لي انت ما كان كنت دائما أقول في منطق من المناسب القدرات يعني انت كنت مناسب. لكن أنا يعني حسيت انه الزول ده كان يعني لما جواه ألم كبير خالص نتيجة اللي يعني احنا كنا بنحلل منو المناسب والزول ده إمكانياته شنو هنا الزول. فالحاجة احنا كنا ما عارفين انه ده شنو القاعد ينزل جواه وقاعد أسره لفترة طويلة. فكان كويس انه هو طلع الحاجه دي عشان احنا بنقى كويسين. طبعا هو طلعه لانه يعني هو مضطر انه يعني يكون معي كان في رحله مسافرين وكده عشان الرحله تكون خفيفه كويس. يعني نشكر الله انه هو كان ايجابي في الحاجه دي. لكن انا بالمقابل كان اتاثرت شديد خالص انه انا يعني عامل فيه محللات. يعني ليه ما انتبهت لانه الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون اثر يكون قدر شنو. فانت ممكن تكون يعني منحصر بكلام معين وبتركز على جانب معين تقوم تنسى جوانب تانية هي ممكن يعني تكون أثرة أو نتيجتها بتكون سلبية. فده اللي ممكن أنا أحصده في أيامي. لكن لما أنا أكون ما موجود أنا ما أعرف يعني الأثر ده للناس اللي كان أولادي ولا ناسي ولا المجموعة اللي أنا كنت معهم يعني الأثر بتاعه بيكون كيف ورهنا ممكن يكون كبير خالص. كثير من الأولاد اللي هم يعني الآباء ممكن يورث أولادهم فقر إذا كانوا ما قرروا كويس تجاههم ما خططوا كويس تجاههم. أنت ما بتعرف الأثر هنا شنو ورا هنا. الإهمال اللي أنت يعني عملت أنك ما درستهم كويس أو يعني فضلت أنك أنت تركز في جوانبك في النجاح وما أديتهم الوقت الاهتمام أن هم ينجحوا وتزرع فيهم الثقة في النفس والعاطفة الكويسة وتبقيهم ان هم اسوياء يعني نفسيا وتبقيهم انه يعني توصلوا للمجتمع بصوره كويس عشان يساهموا في بناء المجتمع. لكن تيجي تخلي ناس يعني يكونوا اذيه للمجتمع نتيجه اللي انت يعني ما اهتميت بالجانب ده. الاذيه بتاعت المجتمع اذا كان انه هو يكون صعب التعامل معه انه هو يكون صعب في انه هو يساعد يعني كل ما تزول ما يلقى محبة كويس طبعاً ما بيقدر يزرع فقد الشيء لا يعطي. الزول اللي هو ما تعلم يحاور بيكون ديكتاتوري ما بيحاور كويس. ده كله نتيجة لأنه يعني في التربية يعني إحنا ممكن عملنا شنو زرعنا شنو في أولادنا وما قدرنا ننجح. ما ينجح كويس في الشغل ما ينجح كويس في علاقته مع زوجته. يعني دي حاجات كلها إحنا بنفتكر إنه عنده علاقة بطبيعته وشخصيته. لكن الطبيعة والشخصية دي دائرة زرع كويس دار اهتمام كويس في الأطفال. فده أثره بيكون كبير أنت ما عارفه. أثره بيمشي للعيلة بيمشي لأحفادك. فالحصاد بيكون كبير خالص هنا. بعدين يجي طبعا بيطلع أنه لازم يجيبوا اسمك. يعني أنت ماشي مشيت بين بيجيبوا اسمك ما ربى كويس وما اهتم كويس وده كل جذور وهكذا.
0: يعني إحنا ما عادين نخفي هذه الحقيقة أو ما عادين ندس وراء يعني طمأنينات وإحنا عارفين الأكيد إنه ده عملناه. فعشان كده بقول يعني في حلقات أو في مواضيع نخاف مناقشتها لأنه الحقيقة فيها مرة. الحقيقة فيها يعني ما مقبولة مرات كثيرة. يعني لما نجي نتكلم في موضوع زي كده لأنه بمس حاجات كثيرة جدا جدا وإحنا بنكون بعيدين كل البعد من حتة إنه دي الزراعة ده اللي إحنا زرعناه. يعني كأب كأم وكزول مسؤول كقائد كقسيس المهم أنت ما معفي من الزراعة اللي أنت زرعتها. يعني اللي أنت عملته في بيتك أنت هتحصده
1: بالتأكيد.
0: فما تتوقع حاجة عكس كده. يعني عين الحتة بتاعت الزراعة الحقيقية يعني اللي إحنا بنقول على الأرض الواقع إذا إحنا بنزرع شنو. والأصعب من كده أنه ممكن تكون بذرة صغيرة واحدة بس لكن بتنتج معاها كثير جدا جدا. بيوتنا السودانية اللي اتخربت البيت السوداني الليلة بقى يعني في حالة لا يرثى لها. الوضع الراهن في السودان ما جاء عن فراغ. في حاجات لابد احنا نقربها كسودانيين أو يعني كبشر انه دي نتائجنا ودي افعالنا. فمرات اي ممكن يعني في ناس يقول لك يا اخي احنا ذنبنا شنو فيها. لا في كلام مهم جدا الكتاب المقدس بيتكلم فيه على انه في أربع أجيال، وده ممكن يكون بعيد كل البعد من ناس كثيرين جدا ما عارفين هذه الحقيقة. وأنا زي ما قلت قبل شوي إنه ممكن ما تكون أنت، وممكن أولاد أولادك، في كم جيل ممكن يحصد نتيجة أفعال الجدود أو الآباء، ودي حتة حساسة جدا. نمشي بالخطوة خطوة ونجيب في الحتة الأولى على إنه الانتقال زرعته في بيتك أنت حتحصده كأب وكأم.
1: طبعا احنا خلينا ندي نصايح احسن في الحته بتاع انك انت يعني عشان تزرع كويس. طبعا احيانا خلينا نقول انه مجتمعنا يعني توارث فكره انه هو ما يهتم بالاولاد او ما يهتم بالاسره بطريقه يعني يخطط لبكره افضل، بيفهم انه هو مركز في الشغل، بيفهم انه هو يعني ده يجيب قروش ده يأكل الناس، ويعني ده بياخد فيه مساحة، ولما نيجي البيت بعد ما يخلص من الشغل يعني هو بيكون ده يرتاح ينوم، وانتو يعني في زمن للكلام بتاعكم ده وعايز ولا ممكن يلز للتاني وكده. فالأفضل هو انه كيف اقدر انا اوزع الزرع هنا، يعني انا اوزع وقتي ما بين العلاقة مع الام ومع الاولاد. مع الاولاد كل واحد مختلف من الثاني، يعني مفترض يكون ده الزرع الصح انه انا اقعد مع اي ولد من الاولاد اساله اعرف مشاكله وتحدياته شنو، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه اهتماماته هو شنو، ومفترض يعني عشان هو ينجح او عشان يستمتع بحياته هو محتاج لشنو. فالقعدات دي يعني احنا قاعدين نهملها. ممكن احنا يعني كثير من حتى احنا من كنا صغار يعني يرسلون الكنيسة ولا يرسلون المدارس ولا يرسلون المين يرسلوك، يعني الحتة اللي هم بيفتكر انه خلاص هم قاموا بيدورون او يأكلوك، ده ما بيكفي انك انت تخلي ولدك يعني في ناس تانين صح هم انه الاهداف كويسة، لكن الاقوى هو لما تيجي تقيم الحاجة دي وتيجي تعيدها وتقعد مع ولدك او مع زوجتك او مع يعني اولادك هم المختلفين بحسب اختلافاتهم، فانت بتزرع يعني حاجات كويسه فوقهم لبكره، لانه القعدات دي ممكن تعرف اذا كان هو عنده عدم صغه او عنده او حتى ذاته عنده صغه زياده من اللزوم، فيه صغر النفس او عنده كبرياء، في طاقه زياده او ما هو ما ينتبه ل بعض الإمكانيات. فالبيحصل إنه في القعدات دي إنك بتخط الود في التراك زي ما الكتاب بيقول الرب الولد في طريقه، يعني إنك أنت بتوريه والتوجه الصحيح من خلال يعني ممكن يكون بعض الإرشادات. فده كله زرع إحنا يعني محتاجين إنه نعرف. هي بتكون بسيطة وممكن نشوفها كأن هي ما عندها أثر، لكن الأثر بتاعه بعدين. الأبهات دائما بيقولوا كلامي ده أنا قلت لك بعدين تيجي تستفيد منه، يعني الحكاية دي ما بيجي بيقولها بس في وقت الأوقات الصعبة والمشاكل، بيجي بيقول لك الكلام ده، يعني يجي يقول لك الكلام والإرشاد والنصايح لما أنت يعني تعمل مشكلة كبيرة، يلا يكبوا لك كلام كتير كويس من التحذيرات ومن يعني التوجهات والقواعد والآداب، يقول لك الكلام ده أنت ما داير أوسي بعدين تتعلمه. ده ما قاعد يحصل كل يوم بالصورة الكويسة، يجي يقول لك في الوقت الكعب. فيعني هو ممكن فعلا نيجي عارف الكلام ده في يوم من الايام، لكن انت ما يعني قعدت معه على اساس انه الكلام اللي بدي تقوله في زمن واحد كبير وتجي تتعلم منه بعدين، كانك انت بتتعامل معه مع قوانين الحصاد اكثر من قانون الزرع او الحصاد الما كويس كمان، انك انت عشان عملت كده وعشان كده انت مفترض تعمل، فانت بتجي تشتغل معه بقانون بتاع الحصاد. وزي ما قلنا انه الحصاد معظمه الكثير إذا كان في السلبي أنت بتزرع برضو زرع تاني ما كويس. فخلينا نشتغل بقانون بتاع الزرع الجيد، ونهتم أول حاجة بالأولى بالبذور الجيد الكلام الكويس نستطع عشان نجي نقول عشان يكون عندنا يعني مجتمع عائلي كويس ونضمن بكرة مجتمع كويس.
0: عشان كده بنقول لكل الناس اللي بتسمعنا ما تحتقروا الحاجات الصغيرة، نجاح حصاد انضباط يومي، والفشل غالبا حصاد إهمال متكرر. يعني ما تقول الحاجة دي في زول قصدك، لا لا، دي نتيجة لابد أنت تكون عارف أنت قدمت شنو أديت شنو. من يحتقر يوم الأمور الصغيرة دي مشكلة نتائجة صعبة جدا جدا، وانتبه للنقطة دي. إذن الأعزاء المستمعين في بداية الأسبوع إحنا محتاجين نقيف مع نفسنا، محتاجين نعاين من حولنا، ومحتاجين نشوف اللي احنا زرعناه واللي قاعدين نحصده. هل كنا منتبهين انه دي الحاجات اللي احنا قاعدين نزرعها؟ هل دي الحاجات اللي انا قاعد ازرعها وما منتبه ولا لا؟ وهل انت عارف قانون الحصاد ام لا عزيزي المستمع؟ فقدر شنو مرات ممكن

0: ولو ما قاعد تحصد برضو انت فكر بانك انت هل قاعد تزرع ولا لا، وهل في زراعة كويسة وفي زراعة كعبة ولا لا. لكن السؤال المهم، هل انت ممكن تحصد محبة وانت ما زرعتها ام لا؟ ودي النقطة تانية بتاخدنا لحتة مهمة جدا، ماذا نزرع في علاقاتنا يا أستاذ؟ إحنا قاعدين نحصد في العلاقات بتاعتنا ده اللي إحنا زرعناه فعلا. إذا زرعت احترام أكيد حتحصد شنو؟ احترام. وإذا أنت زرعت ثقة حتحصد ثقة. وإذا أنت زرعت إساءة أكيد حتكون في جروح. يعني دي حاجة ما في مفر منها. إذا أنت علمت ولدك إنه يمشي في الطريق المستقيم ويعرف الله، وانت اكيد حتعرف الحاجة دي في كثيرين. ومرات ممكن اب يتعب ويعمل كل شيء ولكن الابن برضه يضل او يمشي، لكن ما في محال انه هو اكيد حيرجع. لكن السؤال المهم، هل انا قاعد افكر في انه ما في شيء انا بحصده من غير ما ازرعه؟ ودي الحاجة المهمة.
1: هو طبعا يعني غالبا في العلاقات القانون بتاع النفعية هو شغال كويس. يعني احنا والحاجة الثانية يعني نتيجة اللي واقعنا واللي احنا عايشينه، يعني الضغط الاحتياجي النفسي، الوضع عدم وجود أمن، والفرص بتاع انك تشتغل او يكون عندك دخل قاعد يكون بسيط، هنا القانون بتاع النفعية هو شغال. القانون بتاع النفعية ده بيخلينا انا ده بيكشف ان انا بزرع شنو. يعني انا ممكن اكون زول ملق في علاقاتي عشان انا اقدر اكسب، او انا اكون زول ما صادق مع مع مع مع نفسي او مع الاخرين عشان انا اكسب، او يعني القى حاجه عشان انا امشي بيه نفسي. فالقانون العلاقاتي ده بيخلينا نكون مرائيين، بيخلينا نكون يعني غير صادقين مع نفوسنا. القانون العلاقاتي ده برضو بيخلي انه خياراتنا واختياراتنا بتكون مصلحيه بالدرجه الاولى، فبالتالي ممكن ما بنتعامل مع الناس الصح اللي مفترض يعني انا صادقون او نتعامل معهم. فبيكون انا لما اضع المصلحه ما بيهمني الزول ده، انا ممكن استفيد منه شو نفسيا معنويا او حتى ذاته اخلاقيا، ما دا انا ما بفكر فوقه. فبالتالي كل ما انا بزرعه في العلاقات في الحته دي ده عباره عن مظاهر بيفرضوا الواقع اللي هو انا دار احافظ على وضعي، احافظ على مكانتي في المجتمع، او عايز القى اقدر اكل واشرب او هكذا. فبالتالي انا بكون مرائي، بكون في عدم ثقه، بكون انا يعني جاهز، انا بكون مهتزه من من من جوا، انا ممكن يعني اهزم بسهوله يعني، او انا ممكن اسقط بسهوله لانه يعني بيكون جواي هش، لكن برا انا بحاول اكون صلب وكده. فإذا الجانب النفسي بتاعي بيكون تعبان، الجانب الديجنيتي الكرامة حقي بيكون ما في، فأنا ما بيكون حاسي إنه أنا عايش يعني بكرامة أو بشرف بجواي، يعني ما بيكون في قناعة زي كده. فالقاعدة بتكون فيه نوع من الزيف أو كده. الحاجة الثانية قانون النفعي اللي هو ممكن يفرض نفسه ده طبعا بدي زرع تاني، يعني مجتمعنا بيكون بيفقد القيم الكويسة، بيفقد المبادئ الكويسة، وفقدان القيم الكويسة والمبادئ الكويسة اللي حتى نحن ممكن يكون مشهورين به أو نحن تعلمناه، ده بيكون بينتج مشاكل تانية في المجتمع بتاعنا. يعني لطالما ما في قيم كويس، إذا أنت أكدت أنه في نتائج ما كويسة ممكن تحصل. يعني القيم بتاع الأمانة، القيم بتاع الرجولة، أو زي ما بنقول نحن يعني النخوة كويس، ده كله بيكون ما في، أنا بيكون مصلحي، بالتالي مجتمعي بيكون مجتمع ضعيف، مشاكله بيكون كثيرة، وممكن يكون في نوع من التحفظ في التعامل مع الناس، أو أنا يعني مجتمع ده بيكون فوقه بتلقى فيه مشاكل كثيرة، مشاكل أسرية، مشاكل بين الأصحاب، وممكن يكون حكاية الصداقات دي تكون نادرة يعني في المجتمع زي كده، لأنه يعني ما نقول صداقة إنه أمانة، أنا بيجي بتكلم مع زول ينصحني وأنا يعني أنصحه، ده بيكون ما في. فبالتالي بيكون في تخوين، النفوس بتكون ضعيفة، عواطفهم بتكون ضعيفة. فنحن أسي لما نشوف في مجتمعنا المشاكل الأسرية

0: انه قاعد تكون فاشله لما نشوف في مجتمعنا كيف انه في انفصالات كثيره، او حتى ناس ممكن يكون مزوجين قاعدين مع بعض لكن هم في نفس الوقت قاعدين بس جسديا، لكن من ناحيه يعني نفسيه يعني علاقه حب وكده الكلام ده قاعد يكون ما في ليه، لانه في زيف في التعامل، لانه القيم الكويسه دي بقت ما فيش. انا بكون يعني بكون دائما شخص مطالب، يعني خلينا نقول يعني متطلب، يعني أنا عايز يعملوا لي، أنا بفرض الحاجة دي وبقوم بجيب أي قواعد ممكن يعني هي صحيحة لكن بخدها في محل زي ما في محله، يعني يعني زي ما بيقولوا إنه ده حق ورد به باطل. فده القانون اللي بيمشي في التعامل ما بين العلاقات الزوجية وكده. حتى ممكن أنا بكون بطالب أولادي بحاجات انا ما قدمت عليه بالضبط كده، ما عايشه يعني بدي بقول لهم حاجه، انا ممكن انا بكون ماسك سيجاره في يدي بقول لهم ما اشرب السيجاره دي باذيك او انا اشرب يعني خمره وكده، اقول له الخمره ما كويس وكده. الاولاد ما بيتعاملوا بالوصايا اللي انت بتقول ده، انت بتشوف شنو
1: اكيد بيعملوا. يعني اذا انت بتزرع كذب في البيت انت هتحصد نتائج الكذب.
0: ايوه
1: يعني انت اولادك حيطلعهم شنو؟ يعني اذا انت يعني حليفه وزي ما انت قلت قبل شويه افعال انت متوقع من اولادك حتحصل منهم شنو يعني؟ ودي حاجه يعني زي المثل انت قلته سياره، يعني انت بتشرب سياره قدامهم بتسيب صعود قدامهم وسلوك ما ياهو، يعني حتى في تعاملك حتى مع والدتهم او مع اولادك انت حتحصل شنو يعني؟ انت اولادك دل العنف يعني انت حتحصل شنو يعني؟ ما في شيء حتحصده كويس.
0: ده كله زرع يعني ده كله زرع انت بتزرعه بتعمله نتيجه اللي يعني العلاقات اللي هي القاعده بتاعتها انا اكسب او انا يعني احصل يا نفسي اكتر حاجه. طبعا زي ما قلنا نتيجه الوضع والضغط النفسي اللي احنا يعني قاعدين نكون فوقه. فالزرع الكويس في الجو زي كده بيكون نادر، والناس الكويسين اللي هم بيحبوا ان يزرعوا دائما بتكون انه بيكون هم تعبانين جدا، وممكن يكون يكسروا لهم مجاديفهم او يعطلهم يعني بطريقه او باخرى، او خلينا نقول كثير ذاته ان هم بواجهوا يعني تعطيل، يمكن نفسياتهم بتكون مرهقه تعبانه. يعني زي ما بيقول احيانا في ناس بيقول يا اخي الشخصيه دي من العملات النادره، يعني من ناس زمان او يعني يعني ده قريب من الكائنات المنقرضه وهكذا. فانت بتكون شخص يعني شخصيه كده قاعد في بيئه مختلف من الثاني، مع انه انت برضه ما بمنقه، يعني خلينا اقدر اقول انك انت ذاتك الكويس اللي بتسعى انك تكون كويس انت بتتاثر بطريقه او باخرى بالحاجات الما كويس، يعني طبعا بيطلع منك بعض الانفلاتات وكده نتيجه ما انت في النهايه بشر وانت ابن بيئتك. يعني لو ما طلعتها بيكون في الجانب السلبي انك انت ما تعمل جواك لانه بقى في مواقف تجاه الوضع الحالي. فده كله من الحاجات اللي نحن ممكن نزرعه في الجو. عشان كده يقول لك في الأوقات في العلاقات الما كويسة أعمل أي حاجة بسيط أنت ممكن تعمله، زي ما قلنا أنه الزرع البسيط حصاده قاعد يكون كويس. فما تستهين بالحياة الصغيرة اللي أنت بتعمله. إذا أنت من الناس اللي شايف أنه الجو ما كويس، المجتمع ما كويس، النصائح أنك تزرع، أنت تزرع مش تزرع كلامه بس، من بعض النصائح يقول لك أزرع شتلة ذاته ما انت عارف تشوف نتائج، لكن لما تزرع شتله ورده مثلا او شتله كده بتجيب وخطه في البيت اسقيه كل يوم مويه، انت بتشوفه هو شنو وقايم، ده عنده اثر ايجابي فوقك انت. فانت عامل حاجه بتشوف نتيجته السريعه، حتى ولو كان في انك انت يعني تزرع الشتله تهتم بالخضار وكده. تفضل.
1: مرات كثيره تزرع في مجتمعنا الكراهيه، العنصريه، التفرقه، التمييز، ده طبعا حصاده. يعني حصاده معروف، اذا انت بتزرع عنصريه بين القبائل، اذا انت بتزرع الكراهيه، اذا كنت يعني بتزرع الحقد والتفرقه، انت انت مفتكر خطاباتك والحاجات اللي انت قاعد تعملها دي هتنتج شنو؟
0: طبعا
1: دي حاجه يعني احنا مفترض ننتبه ليها، يعني
0: مجتمع متقسم يعني، او خلينا نقول يعني بيقطع النسيج الاجتماعي زي الكلام اللي بتقال،
1: وما نستغرب من النتائج اللي احنا قاعدين نحصدها حقيقة.
0: بالتأكيد طبعا احنا يعني دائما بحاول انه أشوف الجذور بتاع المشكلة ده شنو بيخلي الناس يكونوا أكتر عصبية للقبلية, وده شنو بيخلي الناس يكونوا أكتر عنصرية. ما بيقولوا إنك أنت كل ما يعني طبعا الحاجة دي بتيجي من فوق, يعني الناس اللي هم بيقودوا المجتمع إذا كان ساسة أو كل ما هو يشوف فرص بسيطة في إن هو ينجح أو يكون عنده وجود, فبيقوم بيعمل شنو, بيقوم بيقسم الناس, فبيقوم بيخلق حاجة يخلي إنه يقسم, مش قال فرق تسود عشان هو يقدر يسيطر فبيقوم بيفرق. فنتيجة اللي خوفه وبيقوم بيشيل خوفه ده اللي هو ما يخسر, بيقوم بيوزع الخوف ده في المجتمع بتاعه, يخلي إنه كل مكون يشعر بالتهديد. فلما أنت تشعر بالتهديد طوالي بتقوم بتلم لبعضك, عايز يعني أنت خايف من الشارع بتمشي البيت تقعد مع أولادك, أنت خايف من المجتمع الكبير بتشوف الناس اللي بيقربوا لك شنو قبيلتك شنو بتقعد هناك. إذا كان أنت بتقعد يعني في بيتك وتسكت ساي كويس, أو لو أنت بتتلم لقبيلتك وتكون قاعد كويس, لكن الحاجة الثانية السلبي إنك تقوم تهاجم الطرف الثاني, تقلل من مكانه وتقوم توصف بأوصاف إنه يعني أو شتائم أو كده الكلام اللي حسي قلته. فبالتالي ده بيقوم بيعمق. طبعا أنت ما تنتظر لما أنت تطلع من يطلع منك حاجات سلبية إنك تقلل من الآخرين, ما تتوقع إنه الناس الآخرين ديل كمان شنو هم ما حيدافعوا, ومش ما حيدافعوا أو يصمتوا ساي, نفس السلاح نفس الطريقة, يعني الوصف الكلام اللي أنت اللازع اللي هو مؤلم اللي هو تقليل بتاع الشأن, أنت بتصدره زي ما قلنا ده زرعة أنت بتحصد بيجي راجع لك تاني, فبالتالي بيكون شنو بيقوم بيكتر الانقسامات. طبعا ده في المجتمع حقنا يعني ناجح 100%, وخاصة يعني بينجح بصورة أكتر لما يكون المجتمع ده فوقه المجموعات القبلية كثيرة. يعني احنا عندنا المبادئ والقيم القبلية والنظام القبلي ده, احنا عندنا اليوم النظام القبلي ده هو ما قام عنصر في طبعه, لكن لما يعني الحاجة الخلام ان هم يحافظوا بالكيانات دي عشان عندهم يعني لغة معينة, عندهم عادات وما قادرين يحافظوا عليه, خايفين عليه, فاحنا خايفين عليه بنحافظ عليه. الخوف ده بيقوم بيؤدي لانه احنا نتمسك بحاجة ما ننفتح للآخر, ده already موجود. يعني ممكن يكون الخوف إنهم متمسكين كقبيلة, لكن الأسوأ لما تيجي تقوم تطلعهم من إنهم ماسكين بحقهم إنه يهاجموا الآخر, إنتوا عندكم شنو إنتوا ناس منهم ما بعرف أكرا, يلا بعدين يقوم يحصل الهجوم وكذا, وتقوم تبوظ الاثنين الناس. فهنا إنه علاقاتنا إنه ما مفترض نبنيها على إنه نقلل الآخر, علاقاتنا مفترض مع الآخر حتى من ناحية كقبيلة يكون مبنية على أنه ننفتح للآخر, أن إحنا نصدر الحياة الكويسة ونستفيد من الحياة الكويسة اللي هم عندهم, وكلنا كده كمجتمع قاعدين في مكان واحد يعني نثمن المبادئ والحياة الكويسة نشتغل بها, يعني تكون عندها واقع كيف أنه إحنا يعني ننجح مجتمعنا ده ونصدر الحاجات دي برضو لبرة, يعني للناس اللي هم يعني ممكن يكون ما عندهم. يعني مثلا اذا درنا شيء الحي من ناحيه سياسيه, الديمقراطيين بيقولوا ان احنا الديمقراطيين بس نخليها في دولتنا لكن نصدرها للناس اللي هم ما عندهم ديمقراطيه. مثلا اللغه الانجليزيه لطالما دي لغه علميه, الخواجات اللي هم البريطانيين قاموا عملوا يعني نظام بتاع انه ان احنا بدل انه ده لغه علميه ان احنا نقوم نعمل مراكز نعلم الناس عشان هم يستفيدوا, بقى يصدروا الحاجه دي للاخرين على اساس انه الناس تستفيد منها بدل هم يتقوقعوا. فلازم نفكر في انه كيف نطلع ومن يعني من انه ندافع والشعور بالخوف انه نمسك بعض, واكثر حاجه نقعد يعني نطلع حاجات ما كويسه مرارات تجاه الاخر, كيف انه نحن الحاجه اللي بيخلينا نحن قبيله فلانيه ده شنو الروعه والجمال شنو, نحن نقوم يعني نسمينا نشغلها نطورها ونحاول نصدرها للاخر, او تكون يعني واحد من القيم اللي بتربطنا مع الاخر, لانه في النهايه يعني ربنا وجدنا في التنوع ده انه يكون في تواصل ما بيننا وداخل, على اساس انه يعني في نقص في بعض المجموعات والمجموعه الثانيه ممكن يكملوا بالنقص بالمجموعه. فدي حاجه ابعاد احنا محتاجين انه نشتغل عليه, فما نتعامل مع الناس ونقلل منهم بالمفاهيم اللي بيفرضوا لنا نتيجة المخاوف بتاع ناس تانين، هم يقوموا يصدروا لنا المخاوف بتاعنا ويقوموا يعني ينتجوا فينا خوف، ونحن نقعد نحارب في حرب ما حقنا أساسا، حق زول تاني يعني ودر يعني يسيطر.
1: صباح الخير لكل الناس ونهاركم سعيد وتحية طيبة لكم من صباح بلدنا دائما من راديو سمر، ومبسوطين جدا بوجودكم معنا وكل الناس اللي بتتابعنا عن بعد وبتشاركنا وحتى هم بيسمعونا بس ما كتبوا أو ما علقوا. تحية لكم صباحية ومرحب بكم في حلقة رغم أنه عنوانها صعب، عنوانها يعني بتحدى كثيرين وبتحدانا بخطتنا في حقيقة يعني واضحة جدا جدا في اللي إحنا زرعناه، وإحنا محتاجين نقير ونعترف بأنه فعلا إحنا ده زرعناه، يعني ما نستغرب لما يكون في حصاد لأفعال إحنا ما منتبهين لها. صباح الخير عليك يا ميساء علي وتحية طيبة لك، وشكرا لك لأنك صبرتي من قبل وبديتي معانا المشوار، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. ونشوف رسائلك اللي أنت كتبتيها، بتقول يا سيد صباحكم هيثم والأستاذ جاكسون، وصباح كل المتابعين في مختلف دول الشتات، وصباح المحبة والروعة لراديو سمر، وصباحي أنا وصباح مامتي ست الكل أم ميساء، وصباح الإخوان أحمد ومحارب ومأوى محب مأوى محبات وسلامات. تحية صباحية أصدقاء الصفحة، ده سلام كبير جدا جدا لكل الأصدقاء وللأسرة الصغيرة بصفة خاصة. ما يسبب تقول مع الأسف نحن بندفع زراعة ما زرعناها، التمن كان كبير أخذ من عمرنا سنين ولسه الصورة ضبابية ما واضحة، هل نحن بنقدر نقاوم مقاومتنا قدر بنقدر نقاوم مقاومتنا قدر شنو الخطر النفسي الكبير لما تدفع فاتورة ما حقتك؟ ودي حاجة صعبة جدا جدا، يعني في أجيال يعني ما عاصرت الحكومات من 56، في ناس ما عاصروا يعني العبود ولا الأزهري ولا يعني الانتفاضات، يعني وفي ناس
0: قرار عمله الأزهري وأثر على الدولة السودانية، وفي قرار عمل عبود وأثر على الدولة السودانية وهكذا نميري،
1: في ناس ما عصروا المهدية، في عصور كده الناس ما شافوها، يعني في ناس ذاتها زمن نميري ما في شين الصادي، في حكومات كانت متوالة في ناس ما حضروها. فبقول لك يا أخي أنا 56 ده شنو ذات يعني تاريخ من أقرأه، لكن في حاجات هل التمسك وحاجاته، لكن ممكن تكون حتى من الفترة ديك إلى الآن في حاجات مزروعة ومتمسكين بها، يعني حتى في الزمن اللي كان فيه الفترة اللي كانت صعبة 30 سنة بتاعت الإنقاذ وما قبل الإنقاذ، في ناس ممكن يعني
0: وحقيقة 56 ده أنا ما أعرف هم رافضين الاستغلال كان ولا ولا 56 ده شنو يعني، ولا أساسا المقررات بتاع 56 ده ما كان ناس استقلوا يعني صح، ولا فكرة شنو
1: في كلام كتير بتقال في الفترة دي. فبتقول نحن بنقدر نقاوم مقاومتنا، نحن بنقدر نقاوم مقاومتنا قدر شنو الخطر النفسي الكبير لما تدفع فاتورة ما حقتك، يعني ده ممكن يكون حتى على الصعيد الضيق الأسري داخل البيت، ويمكن يكون في أطفال عيال ما عندهم ذنب في اللي توارثوه من الجدود أو من الآباء، ودي حاجة صعبة جدا جدا.
0: وفعلا دي حاجة يعني احنا ما يعني زول ما بيقدر، طبعا الألم كبير خالص زي ما أنك تدفع فاتورة ما حقتك، أنك تاب تقدر كمان تتهرب منها وتقدر تنكرها يعني بتقدر تتخلص منها كله كله، فأنت يعني إذا تغافلت عنه أثاره بيستمر معك، وإذا أنت يعني برضو قعدت تتمحن وتقعد يعني تندب حظك وما بعرف تقوم تأذي نفسك تزرع برضو حاجات ما كويسة فوقك، فهو شيء مؤلم، وفي نفس الوقت احتمال كمان كبير انك ما تقدر يعني تعالج المشكلة دي يعني برضو يعني حتى ولو انت بديت تفكر في انك انت تعالج الحاجة دي لانه هي أثارة كبيرة خالص، فعشان كده الامور مؤلم. والدليل زي ما قلنا هسه يعني انت زي ما يعني ذكرت إنه المشكلة السودانية حاليا هو عبارة عن توارث بتاع إخفاقات كثيرة، يعني اللي هو ما حلوها, وكل ما يحصل إخفاق كل ما بيكون في يعني أثر كبير وضرره كبير خالص, ومحاولة حله قاعد يكون أكبر
1: أكبر.
0: بعدين في زراعات تانية قاعد تحصل نتيجة الزراعة يعني في الحصاد ذاته, يعني في زراعات تانية قاعد تحصل تأدي لنتيجة يعني أكبر لقدام. والحلول اللي قاعد تيجي يعني حلول قاعد تعمل مشاكل تاني, يعني مثلا مشكلة السودان دي, الحروبات اللي حصلت قالوا يعمل انفصال عشان المشكلة ممكن تجيب, حصل انه في الدولتين بقى في مشاكل لا حصر لها يعني, ودولة مريضة وما بعرف هناك ما قادرة تلملم حالة ما بعرف بيدير وكيف. الدولة اللي هي اساسا الام برضو ما قدرت انه يعني تتعلم من المشكلة القديمة بحيث انه تحل المشكلة بصورة يعني حلول انتجت مشاكل تانية كمان, مع انه الحل ده مفترض يكون حل لكن طلع كارثه ثانيه. فده ده ده دي الفاتوره بتاع انه الحصاد يقوم يطلع زرع الأسوأ وكده. فده ده ده ده ده, ده التوارث هنا. يعني الناس الحكماء السياسيين اللي قالوا نخب لكن ادمنوا الفشل, يعني كلمه نخب وادمنوا الفشل دي حاجه في تناقض كده في العباره, نخبه وفشل حاجه كيف نخبه يعني افضل الناس لكن الحلول حقهم كانت ما كويسة. ده كله توارث يعني ناس يعني احنا عشنا فوق. لكن في نفس الوقت طبعا نحب نمشي لل يعني الاقتراحات العملية. دائما لما يكون في قرارات فاشلة يعني أدت لمشاكل, التأثير بتاعه الجانب النفسي والجانب يعني الاجتماعي المادي اللي احنا بنخش فوقه بيخلينا انه احنا نزيد هذا الفشل فشلا تاني, لانه ردود فعلنا قاعد يكون شنو, فاحنا بنساعد في نزرع ونحصد كمان يعني حتى ولو كان ده قرار. يعني لو انا مشيت في الخضه, طبعا لما ما يكون في فكر نقدي كويس برضو ده بيلعب دور. اقول فكر نقدي يعني شنو, يعني انا اشوف المشكله بصوره عام انه انا ما اكون جزء من المشكله. لو انا ما فهمت الصوره المشكله بصوره كامله انا بكون جزء من المشكله. يعني انقسام المجتمع حسي مع وضد نتيجه المشاكل الفات ده بوريك انه المجتمع بتاعنا يعني الجيل بتاعنا عصرنا ده ما كان عنده فكر نقدي كويس لما يكون مع وضد. يعني بسيطين هم اللي وقفوا ان هم رافضين فكره يكون في مشكله في حرب. ده فكر نقدي كويس انك تشوف المشكلة فوق, لانه استمرار الحرب ده بيعني عدم استقراري انا وعدم استقرار اولادي اللي قدام. ممكن انا اكون كويس لكن انت ما عارف انت حتزرع شنو لولدك اللي قدام, فما تفكر في ولدك شنو ممكن يكون اللي قدام. فالتفكير النقدي ده حاجة يعني بيكون ده من الحصاد الصعب يتحلى لما يكون في مجتمع كبير يعني كم 80% كلهم 8 ممكن يكون 90% منقسمين لفريقين ما هنا يعني ضد بعض. دي كارثة كبيرة عشان نقوم نوصل فكر نقدي للكمية الكبيرة دي. ده من المستحيل يعني يحصل حاجات زي كده. طبعا العبء قاعد يكون أكتر انه يعني لسه احنا قاعدين مش نحصد بس فاتورة ندفعه, لكن احنا قاعدين نشارك في ان الفاتورة تزداد فاتورة تاني كمان لقدام.
1: ناخد رسالة تانية من ميساء, هي بتكتب لنا كمان بعض النقاط. بتقول بعض الاشياء لا تنمو لان الظروف مناسبة بل لانها قررت ان تنمو رغم كل شيء. كثيرون ينتظرون اللحظة المثالية الوقت المناسب الظروف المثالية والفرصة التي تأتي بلا عقبات, لكن الحياة نادرا ما تمنح أحدا كل ما يحتاجه قبل أن يبدأ. أجمل أشجار لا تنمو دائما في التربة الأفضل, وأقوى الشخصيات لا تتشكل في أكثر الظروف راحة بل في مواجهة الريح وفي مقاومة الجفاف وفي الإصرار على الاستمرار رغم الصعوبات. هناك أناس لم يكن لديهم ما يكفي من المال ولا الدعم ولا الحظ, لكن كان لديهم شيء أقوى, قرار ألا يتوقفوا. فالنجاح لا يولد دائما من الظروف الجيدة بل كثيرا ما يولد من الإرادة التي ترفض الاستسلام. ليس المهم الذي ينقصك اليوم بل ما الذي ستفعله بما تملكه الآن, لأن الانتظار المستمر للظروف المثالية قد يسرق منك سنوات بينما خطوة صغيرة في ظروف غير مثالية قد تغير حياتك كلها. الحياة لا تسأل دائما إن كانت الظروف عادية، لكن تكافي من يواصل.
0: إذا كانت الظروف عادلة.
1: عادلة نعم، لكنها تكافي من يواصل السير رغم عدم عدالتها. وفي النهاية ليست القوة أن تجد طريقا خاليا من العوائق، بل أن تستمر في النمو حتى عندما يخبرك كل شيء من حولك أن تتوقف. شكرا لك يا ميساء، وتحية طيبة لك لمشاركتك، ودائما وجودك معنا من الصباح لغاية الوقت. وأكيد طبعا في النقطة الختامية، وأنت بديت فيها جزء في نقطة في غاية الأهمية في ثواني بسيطة لضيق الزمن، زراعة جيدة تبدأ من اليوم. حتى لو كان الحصاد بتاع الأمس مؤلم، لكن الفرصة جديدة، لأنه ربنا دائما إليها الفرصة، ودائما عنده فرصة كويسة لنا، لأنه بيصنع أمر جديد في كل يوم. يمكن إحنا غلطنا، يمكن ضيعنا فرص كثيرة، يمكن خسرنا علاقات كثيرة، لكن الله دائما بيفتح باب بداية جديدة. ودي الحاجة المهمة جدا جدا، على إنه ربنا عنده فرصة إنه تبدأ بداية جديدة، لكن ده أمر مهم جدا على إنه كيف تبدأ في هذا الشيء المهم، إنك تزرع حاجة كويسة.
0: وطبعا دار يعني إنه أول حاجة يكون في تجريد أخلاقي، لما نقول تجريد أخلاقي إنه نحن يعني نعرف حقيقة نفوسنا ونقبلها، إنه نحن ما بس نتيجة لزرع وبنحصد حاجات ما زرعناها نحن، نحن ما بس ضحايا، ده نحن ما ضحايا. حتى لما نفكر في إنه نحن يعني اسم شنو ضحايا، ده ما بيساعدنا إنه نحن يعني نفكر صح ونقرر صح. إذا نحن اقتنعنا إنه نحن ورثنا إرث نتيجة للزرع بتاع ناس حصدناه وبرانا، وكبير الحصاد ما قادر له، بالتأكيد برضو في حاجات تانية نحن ساعدنا في إنه الحصاد الما كويس ده يستمر لغاية حسا. فعشان كده لازم احنا نفكر في ده شنو الممكن ان احنا نعمله حاليا وعمله، يعني من الحاجات اللي تعمل زمان في السودان بالذات، يعني تمزيق المجتمع وتشتيت الهوية، او يعني افراغ الهوية من معناه، انه يعني كمجتمع كشعب كأمة ده كله بيجي ما عنده اي معنى كويس، لانه الناس بيجت ضد بعض بصورة غير عادي، يعني ما قدرت تتفق خالص، ما قدرت تقبل الآخر، ده كله نتيجة حاصل. فاليوم أن إحنا مفترض نعمل شنو؟ خطوات بس بسيطة. يعني إحنا طالما بقينا جزء من المشكلة وجزء من الأزمة، يبدأ مننا في أنه أنا كيف أقدر يعني يكون عندي دور إيجابي في الحالة اللي إحنا موجودين فوقه. الدور الإيجابي ابتداء من أن أنا أصفي الحاجات السلبية اللي أنا أخذته يعني وبقيت ضد، أو بقيت يعني يعني واحد جزء من المشكلة. أول حاجة أنا أطلع من الحتة دي، إنه أنا من أكون جزء من المشكلة، إذن أنا يعني بغذي المشكلة بخليها إنه هي يعني عايزة هي تستمر. لكن لما أنا أطلع من المشكلة ده، بيعني إنه أنا بفكر في الجانب الإيجابي، الخطوة الكويسة أنا ممكن أعملها شنو. طبعا يعني انت ممكن تسال انه انا اقدر اعمل شنو، انا زول كفرت اعمل شنو. يعني بيبدا بحياه بسيطه، انه انا في المجتمع بتاعي اللي انا عايش فوق ده شنو ممكن اقدمه. اذا كنا قاعدين في حته في ازمه، ده شنو انا ممكن يعني عندي امكانيات وقدرات ممكن انا اساهم به. ده الحاجه اللي ابسط ممكن يكون. طبعا بيبدا من التفكير الصح، انه احنا يعني ما بنقدر مشكلتنا ما بتتحل اذا كلنا احنا فكرنا انه يعني نساعد في حل المشكله. واحد، أنا ممكن أساعد بشنو ده مجتمعي، أنا إذا في احتياج أنا ممكن أساعد. يعني إذا في ناس محتاجين لكورس مثلا أنا أساعد. لو ملاحظين غالبا في المعسكرات بتاع اللاجئين، بيقوموا الناس اللي بيجوا دارين يساعدوا ذاته اللاجئين، بيقوموا بيشوفوا الناس اللي عندهم إمكانيات وقدرات دي الناس منه، بيقوموا بيشيلهم، بيحاول إنه يعني خليهم يكونوا جزء من حل المشكلة. إذا كان ما في تعليم، إنت عندك موهبة بتاع التعليم، بيحاولوا إنك إنت يعني يقول لك ممكن تساعد إنك تعلم. إذا إنت طبيب مثلا، إنت ممكن يعني تعالج. إذا المهم الحاجة اللي إنت عندك له، هم في المجتمع اللي فيه كارثة ده بيقوموا بيشغلوا القدرات دي ذات عشان تقعد تساعد المجتمع المكلوم ده كيف ان هم يقدروا اول حاجة يستعيدوا عافيتهم ويقدروا يمشوا يومهم ويعيشوا ايامهم حياتهم. فبنفس الطريقة ده شنو انا عندي له بسيط ممكن انا اقدمه لمجتمعي لجاري الزول العايش في ازمة معين ده شنو انا ممكن اعمله كفرد. اذا نحن لقينا نفوسنا كمجموعة بنقدر يعني نعمل حاجة مجموعة أطباء مجموعة أساتذة مجموعة الخبرات اللي أنا عندي له ممكن كمجموعة نساهم بجزء من وقتنا كمجموعة وكل ما يكون العدد كبير الأثر حقه بيكون يعني أكبر. إذا كنت أنا بعمل براي الأثر بيكون بسيط. فدي حاجات أن إحنا محتاجين نفكر فوقه حاليا اليوم يعني نضي الأفكار ده. وإذا كان أنا مثلا يعني ناشط اجتماعي يكون عندي دور في المجتمع كيف ألعب دور كبير إنه أعلم المجتمع اللي هم شغالين يعني بيقطعوا في بعض وبيسمعوا بعض يعني حاجات ما كويس. هسه بوجود يعني تلقى المجتمع السوداني بالانقسام الحاصل ما وضبط المجتمعات السودانية منقسمة برضو بالطريقة دي لدرجة إنه ممكن في الشارع ممكن زول يعني يقوم يخمن أنت قحاطي ولا أنت ما يتعامل معك ولا أنت مع ناس فريق بل الميم. فالناس بقت تفكر تجاه بعض في الحاجة دي يعني كيف أن إحنا نقدر نكسر الحاجة دي ونتعامل مع الناس على أساس أنه نحن يعني سودانيين ومجتمع سوداني. ده أنت بتساهم في أنه تقوم يعني ترتق أو يعني تقرب الخروقات دي الانقسامات دي تقربها يعني مع بعض ضيقة أنا قصدي ونبني مجتمع بصورة كويسة. الحياة البسيطة يعني ممكن يكون أثرها ما تبان حسي كويس لكن أثرها بالتأكيد لبكرة لبعد بكرة ممكن يكون كويس. في واحد حكى قصة هو يعني عانى منه أنا شفته في الفيديو وكان مؤثر يعني هو من الشمالية بعدين في واحد تاني جاء قام هو يعني كان بتاع صاحبه من دارفور فدا قام قال له ما تمشي مع ده يعني بوصفه بوصف بذيء برضو. فقام قال له يا أخي أنت ما عارف الزول ده علاقتي معه شنو تيجي تقول لي قال ما تتعامل معه. وكان بحكي هو كان مريض الزول ده كان وقف معه وكان بيعالجه بقروشه لما بقى كويس تيجي تقول لي كيف ما تمشي معه أنت منو تيجي تقول لي أنت عارف الاختبار والحاجة اللي أنا يعني الزول ده وقف معي في أوقات أنا في أضعف حالتي. تاني هو لما نجح الكلام ده مرة بثلاثة مراحل على فكرة يعني هو من الشمالية وواحد من دارفور ثلاثة ناس يعني وكلهم يعني من دارفور كانوا في مواقف مختلفة طلعوا من وقفوا معاه في أوقات صعبة ويعني ده من ده يعني القصة دي موجود يعني حصلت في ناس شبابهم ما فكروا إنه يهاجروا يطلعوا برا مشوا الكلام ده في ليبيا والمغرب والجزائر. يعني كان في ليبيا حدث في الحدود حدث ولما آخر محطة في المغرب حدث. فهو بحكي الناس اللي كانوا وقفوا معه ما كان واحد من الشمالية ولا بقليه ولا من قبيلته ولا ودزول يلا كيف انت منو درتي تقول لي قال انا ما اتعامل مع الزول انت ما عارف الاختبارات اللي انا قال لهم انا بتعامل معه. دي الحاجات اللي احنا محتاجين انه يعني نشتغل على ونفكر فيها وما نقعد نقسم في الناس والخول.
2: Eh, bala wokering.
3: Eh, kan jago.
2: Na, I sibong.
3: Abe konga ya.
2: Kakiras balaba.
3: I sibong abi.
2: Eh, kakiras kaulama.
3: Aha, na kain doke ngai sibong.
2: Doke ngai doke kakiras kum.
3: Panenya ibeleng.
2: Eh, panenya ke.
3: Eh,
2: na kakiras ngapat wari sijau lamang.
3: Den tulle.
2: Eh, uluna kian taring anya mang.
3: Asoi.
2: Ngapat kagal kis subalang ite waril pat nawe suru ojojong ama bay sokan te yang api ngana kulukulu wat jegi lela.
3: Eh,
2: ay kawo konga lunin tindir.
3: Kangi panenya rusunga bagel.
2: Ay panenya moro ake bakangga gal kitarang kuai kundi aba.
3: Ay gal.
2: Kani nama kio nama. Aljuse kawini na lolu ntindi rendereng ya badia kera namba zongo koma la jegela na lan kal na tonga kuide ba uri suring ya adopte nyingela
3: na juse ngadumara na baske sura gentia
2: ay but in ye jegela niki balamba juse antia ka wai namba yokobi
3: ni jitire dumara ya kana buon tari bol minima buon tari na bokan jamari
2: mat ka bagel
3: askalo ma kitingalan kwa kaina uto ho ka wai kwa namisi yan ka ne kan baddom ya
2: kai ma wo kereng bat kangal uto de kaina skirtia ke askalo ba illa ronal ki won dora e dinga wala nyetin ki won dora ke ba bat askalo
3: kaiga
2: utani akabat baslong ala eting lompe kelma kura mang utoma dingale
3: eh
2: abas eting ka tere sakeng abat elalo le baslong ala erdi ke mang
3: eh
2: na kane na ma do kio
3: eh
2: e na ma kio kina ma sindio kanye
3: eh
2: kwa ase kie minyan kwa de ke ngwa ase kie tani kanye
3: eh
2: alan kera na ka ni juse de ngiri ka
3: eh
2: egal albi ke no kumana tani akeba
3: eh
2: ide
3: eh
2: kwade na man kama egelte ni akeba ah anka ba kwade kama e ininga ah bonus erdi bel ah
3: eh
2: lole
3: eh
2: ide ko ni winde mba
3: eh
2: na ai kwa
3: eh
2: ha udo ase kurala baba
3: eh
2: albas guregi ani baba gud baba alba dui
3: eh
2: ilal baye betani nala in ine wang
3: eh bajira mai
2: namako
3: yu udo ari azundul
2: ma ending ki wo dalde nama bat ko wana suruka gida mang
3: eh
2: mala dalde ka se lu ya
3: bar
2: ka se lu mang
3: eh naman jibba nga tortoro baba nas bola
2: al sin kawla kan gis gal itingis to ba tuti ala tiki ko nga pa kan gal bangina al ken kwa sa ki uto wa sa kan ba namas gal nui ka pa
3: eh gal na nay gal kwa ngami eh
2: nama tiri serki bagi ka me
3: gutin ko ranga sa songa ke
2: nama tiri serki bagi ka me mang
3: eh
2: ekel nama ko ile gal tega nama imbelesi dodik ekel nama ko ni minden sore ngere awingi de
3: eh
2: nama ngwa eh atsei
3: eh
2: alba guresi girin kawe
3: eh
2: alba ke inala
3: eh
2: imbet na nama ye kasene ste buru nama ngwa
3: eh
2: imbeleka alam bas jeng herandien darale oba
3: ya nama jeng
2: eh abai lo no
3: wo sirma jeng herandien darale jel
2: abai wo sirma kena re nya ba
3: eh
2: etenes ilo itrik e de ngararam bat in bat du ka se pirgese nga songa
3: ya jeng herandien darale nama ye asa kayna kayin ko jeng kirsin kin nama ye asa otanga kayniski bullingin doraw undunga na dok ye na lori yanki kaw marang askalomba
2: eh
3: neji majaram ben
2: eh
3: ati ingwa al inersis gel wo burgo wala ndengin kirsingo
2: eh
3: ye gure
2: eh
3: inzakele ala mininga longa kay
2: eh
3: wala tani lokay
2: eh
3: ine ka jingo ine yilingine
2: eh
3: wala ye ilong alang ardenka
2: eh
3: nice kayin konjala na kayin koranga pulngi dai njaile
2: eh
3: ati loniki koronka won
2: eh
3: wala gal ilona utonga tulenga ke alanka
2: eh
3: nus den dio kiwi
2: eh
3: neki lalko ilole den a den jululo wala alankere na yesin kai alteni
2: eh
3: kagis pulmiti na kwesi kasni
2: lolo una ilole kiman
3: eh
2: torgal edu wasalom balba do kwanguren den som kama
3: engel dok jangulo egel kan bullinginas lokere ke na sanguli
2: kan kangulin siman
3: eh
2: na illa na man na do ke na wo ani karin wo saman di karin man
3: eh
2: alkiden som kanga
3: eh
2: ay la jika se yalo jika le mon
3: alonsi
2: ide wo tamani aba ko man
3: eh
2: na ma se mbelengi
3: eh
2: dombere dombere aba ni piana wo le ke gana era man
3: eh
2: besa nyet gut ba man
3: eh
2: na mare de gutu jande njal al ay
3: eh
2: al elenge liye
3: eh
2: ala njawli man
3: eh
2: nas gut jamang
3: eh
2: ala njiti nga kiti nga ra jarangi
3: eh
2: ala nga jaba na tolenga kital gal ye ko man
3: na ja
2: na magal kela si ja
3: eh
2: wo na mase ina mbere min som di lamang
3: ji jalonza kayu ngunga kera
2: na mase wana wo rekering el balang reker bena ko lolo in ida al bakera ta ari asa
3: ba yani lompi den dombore asal adempia
2: eh
3: al meski nga koranga pulngi dai njay ngin korang
2: al bas jay ngin korang pali ay nin kay adi ku se ngasi na matuka ka
3: nekin al si angulinga
2: eh
3: al kwa adad wa taqalid kaminga
2: eh
3: al orenga kernga le kay
2: eh
3: anas angulinga na do yi kwa guresi teni lokordia illa longalan den dombure si kaye wala namagal pirje mat abad dombure ngia si kaye manin gwe la den dombure la si gures pianas de le otanga iwi wala gal jena julu yi namatis de le den sursi jibede julu lakin asa arden kawe yi na kwa kel kam me na kawles na ferrekingi ina kwesi kasni
2: egal na yi era kan jiga
3: ati ati as yuyu aden yo
2: eh
3: nakidi galji majaram ban
2: eh
3: alkida en ore bele fuka se kala kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngina arden gawe
2: bat elai
3: na kwa elai ki galozi dai mbaragwe
2: eh
3: na tori som anyanga ba
2: eh
3: yi hindi ndengira ya pyawa
2: eh
3: yi waraga jutangale anyanga ba dok asan itim belewi
2: eh
3: ila guresi asa arden gawe delicacy wo
2: bat bere ngama jini na jike jel bat wo keren in ka alkadi lundul ba kembir yang ine ngundul
3: na inyela yi alkwesi bawki tir kanie
2: inkwesi bawki tir kanie
3: eh
2: na ina alba kwa juice lokay mang
3: eh
2: kwewe mbere ngal ridi kesan keral sa
3: egen na ayake ba
2: ba mbere ridi kesan keral sa
3: egen kan del ridi ninke keken juringan kwa dingan
2: egen
3: ana sare ndonga kai
2: aldine le na tawra do koral mamande mapai au mang
3: egen
2: al ridi kesan keral
3: na kimasi moygol
2: egen na malu alba dure etin nene nga dawa inga mang wala ri at asterel mamang
3: eh
2: le ana magal dem ba ina mang
3: na
2: pai ko nyo sin kari mang
3: eh
2: na fasin kwa gel duin ko bat ji asa sada so wajen ki sada so wasi moge mang
3: eh
2: alkuang in kengal utang karuti amang egel jidi in kenyong aisa gure si giren kawe
3: kan e wala ki kan ki kwela sangin kalonye ile gure la kwesi asakela ami kasin ngi lotin den dombre donga kaye aliye sunga dom kenga
2: egel dok
3: marang asa ho kela ami ne den rara nga banas jawla na nyanga yesi kwesi kasni
2: egel na ilol kwesi kan si jige sa son jige kwesi na kwe ideal a wiman basin dio ke dem bal ela ke so buman asa den ngir dikela
3: kan kwe do gal longa bayle lole ali le risi kwasi ngel arden kawe
2: as lungi ba era se atu lui ka basla dem bay de kwa kwesi na sa son jige man na ke so ga sabe ban ke na man na manin kom na ay gendela ridi kwel man
3: ina inenin kel dok ay na kel da kuro na mas kay mun kay nga al kwa lon na gure si arden kawe al teni lo kartia kayis pul ngiti ki nga si na ineri al shanguli
2: tolay
3: Kainga kainga aliyei na dainjain herra le kirsing na mayei na kirsing al otanga kaina ski bullingin dora undulo al takali da karin al kwainga minga alan gure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ne kinga si kais nyeti la lore na ilalong aliye gure ilong al ni na songongan dorai asanki songongan dora ilalotes en keden dora wala ye ne kayin sine kilel eriti alangi kinga si paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lomfi si kerikulo na itgalal lomfi kwel alangi la dorako asan dain jayun koranga pulni inama ye ne skayina dengin kilel tabunje majram bay
2: aso ki boray bat mangna inan taras jawara mang eten so kila bajel na jongona jegela mang ye baye yalkan warin waye ye wo kendo moral elangi waye asan jitinga na tolenga kummo na era domborel ide kaibang aba ilonga kisense na ilonga ba yesi karutingi min keringi ren kwa alkundulingi
3: bangkulese kai nama dogel dogye kan dog orenga kerngale alkalu torik akeleba a alang dombore kelana enkengil al dainteni yi
2: gure
3: asa lofilan ardemba alang kwenteni oriakin nga kile
2: akeba
3: iringi nezdo jaro nga songa kang niki ngusi nga longale kongona kagila akeba kila otanga kimba
2: enkame nga marae aba ilona maragal dani wari ye ilole aba nifiana dele nyen sur kweli eridigi de inala baba
3: ye bi atis kona ba atis kona ba e no duos lia el na jaden tenilesi na etong otong ay bola sare ngai ba
2: eri kurai e patba
3: a jitile ilesi
2: jitay bagel
3: nama sek el na ja
2: jitay bagel ana ju kwadi kien asati men kawa ya mesa nanin kawe
3: kitori ye kan dai bulile kila aisa kan il na ja na kila sa jelba na menin duodi ngas dogola auke na dogola is na le kay na skente ni ngali hundul
2: akak
3: ela alin kamya sa ani skente ni ngakele
2: akak ela woro juro na longa de ang abon adi abukul al dia kawe ban kama ani tarangi ani ngandi ngo do interni dog maman tore gela aisa age ba
3: timbinga sa
2: pia asa kay na abuenga kan ina nangi ela lole wo ina lomba alang ela alang gure se karotia lolo
3: ekele ne mayenes kinga do daimbu lilem fulngiti
2: ba mara ona
3: ya lay ba mara erdike nas angulungo na daim orre el nas kika nas tare kaw na yay ba ila namas ilondo al kaindo golale jige su ngake
2: kaindo gola senes kikiti inarang mara ari al nande nda bonalo juse ne baw uto ankin sa baba san ken kwa ke la sa ilona ankin masimoge na maden da bo bel na kel ma bo ya ba ila kwesi basi long atese mara akunge barankawa
3: na dog inala ngai ba kasi dogis impulngiti al otanga dinga ses tari kaw na ila tari lo leba al ilona ilonga lan ki oto kan kandima na ilonga san sigin kan kinima kwel alan ko nas ire kebo tari ka
2: jeh bagel
3: kila ota indule ngala
2: lolo undule ba
3: eribe eri alke bas den tari ke nabi
2: bas den tari ke nabi wore
3: ki kangungi nas otanga kernga si kien tari nga die lolo as kauba nas kangul nas tari nga kernga
2: ka kel ela yena na kurri
3: na ila ina longal dai te bunje ke
2: ela
3: wala otang arranja ragi nas
2: ka yo ake ba ela ba dar sergi na ba kerin jawngi skele lingi na lang ela ba dar sergi na kawen lombal tarasi nana ma ina inka min ilole ina domboresi walgal guresi era den gurende ngiren ya era era de lo alaiba pakat pakat de lo baba elangi delle na kayen kwa etindo kutoa a akurgule balande ngara kerengeli nandok dombore ngakere do akurgule bande ngara kereng wala kayen kwa gal etimbat safari njosi dok alan corona asa na dem je dok de ma pale do gara je
3: wa kangal kan ne dem je ne ke yin pisinye maran kazi do ba itir local yawo wa kinal de male kan ne na kwe kwa kerngan zikati na ki kwa kerngan bullinga manye nga ke badone skinye kin utanga kurgulle nes orre kundula ali engal incoming ali eting kwa kidge arya kinyi
2: egel na kaba yenge
3: na yenge na incoming al kirege na otanga sunga kiwe le arama duite na squang ngul kwa ngosa ngul tindil na undunes kinga dai matar jengeti
2: ni ela jamanga la ilong akavelong inalba aldu emeral demio ete na ma jena ma deming ke embela ke la ke la na ma baule na ma nas bigenzi tigio dio nya bigel tigio dio na ma mi ai bi ani baddu pale ai bai na ani baddu so ma ria ai bai
3: wala ko ile balanka gi
2: wala ko ile banka gi la e ke la be nga ai ai na no ya gali de ma ga dongor tak e kama ma nga lila demo mu ete na ina na yunus beledik ela na ko askal ngi ba ele
3: kin na maye ali ngamel al bulimbara dio kriti
2: yena bulimbara dio
3: kriti ina longal dai on radio kin otangale al kernes kengula la adata wa takalit kriya a ilong al sunwa ka yin kwanes angulinga na dai on radio kriye na na man ascendentile ka yin sido na kaw marankin ngase na lombay 78
2: e ki sense kwang asa abajal na jongon je kwan sa zoge na kai le kriye mara kwade na medel putong kwititia mara kele yin kingezi tamu es duetia ba bas dar karin jawati ana abaje aba unse de jela e long ke se ki alan ki won do ker nga ka gil kit asan ke ka ngin kidin kanya alan tabu
3: nya
2: na e long alan ki domboren den dora e se se ngi asan domboren nga songwa si gutka na dok den arakarang ay ni songwa se na e di alki ko na de loi ba
3: asoy ne ne domong nan jago alan awuno kurgulin na lom fiin ken kor ka kisiko ngi ale lo ne ski nga tabu nduitia a alan ota ki si tari askoba al tari janga ke bad yidole asoy
2: bayla wo kren
3: jago ma jaram men
2: na ay bendeling sokakin
3: ay jendere ji wo burgo batir dom jang man ko se yamba
2: ay bat ko kire do ma bat ko se akeba
3: den du lelay
2: sesa jema dok sokakin di kan itin wori ay ay long sesa jema dok kan
3: ay magis dagin kabagal in zika longel la kalas itin a ungan se da kefia na magal kwa kanena kien ko san kawe ni ki rusa ngwa ke la kendeli egel na men wagel almati tingal indreng iting a janakila lanjaw na men wagel almajram man sialang awuna manin kense otat tesbaye ala almayel ne bulong
2: ela lolo ko kwen kelas maman kase wartara sai
3: ala itar bas sadir janago entar
2: ke gwa kelas mata gogal dola kele ne iting don ka bima
3: ya do meda
2: na na makal bim baral min illa ke egel na mat galle ye jawab imi mang egel ken kela ta batal dok sa son kirimang egal namay sin kwa yalan ona sitinga nyena do mbaraga lokarama
3: e lokarai dimbara lelo
2: lokarana na lombal kiyom tok jawgel
3: na ay kendel yendie muru ya
2: yen kay in kaba yo yona dora o ngabat nama lian sareng ago mana lo sakara do le kwena sikaliti ya
3: den to lele
2: egal na
3: nama do afenga jumung
2: e afenga umamang
3: e
2: nama dok bat ideal mening asa dora ingana ago bamang e le yolan kadele o ngide
3: e
2: bat nama do uto adi umo bat na kwa kena bat basin kurenga e hai ne dien yoron la jiba
3: manga kereba
2: dera ba mama dien rilla kaba sin dien bat men karra men ngala go bo no turil te tul len korel mang wala arka kelam ba mang
3: ne ndi nana nga kan tori ga di ngirina
2: e gele ka so ga diske so ga diske ba men illa killa illa dual ndia nga e gele alba yoran elle upungo dena ma bat kelam na tombalen ko rakai elba menin turil tire
3: ela na ma kilman simina parai na kawai ko sai
2: ela na ma elal dengri kilman simina kawai na ma yuna agoi dele lo nan dule poi kala na gal ita balangi la jutatan ki aradibe ei ne ban gwalal mas apo basi de kwangi len woro de korolon kering ei na lole
3: no umi jawi
2: alma ago ide bat na ma kwade kire na don kanin na ma singo yoko na bi ai bat na elo na simburin ite dengri dola la banda dik na ma singo ai lela ki dolangede ngina hala kaulba ayre la asa dola kaina uto akawiri
3: ha lakin de hekele kele kwa mbele nman jammay ligel
2: dola kani
3: asa dola kani subu ngaw ke di kamzin ngalo ba kese ina subu kawe
2: egeliye na ye yenka yenka me yengal ba alba subu alba ni so asi mo mengi dengal
3: ken makan itingala san kwasi arraka utara
2: na yiwudi wo renka ngan mani ina but uto njewi na nas mani kase den ina tasle iskari
3: uto njewi
2: ya tasle kari
3: uto njewi iting dok yeyina a konjola le kerji anma ine den dara jayngin herale donc autant ki tin kayin sino uto ki tin gersin ali longal autant reski bullingen do ron undula na kwa yinsi kawe na ila longo ise kinge si jigite wala tabungis do tiwala autant to lenage na kawal kwa taqlid kariya otoro inimo ko na do utanje yun kirsin maranka se bes long utanje yu gelie ki den o rekansi sawadinga ken nakasa
2: bad bana barakal jarnes agegal ide mamanye ire batna ma son ki tulin ki tirin yamang da ma hinana na wuwaran ko batna skoro adden ka wona tin koro jaba no million magal arrakel ene no nuni ne kamal dije egal na ma
3: ken alekin kwa kila bat tulle ge
2: alba ken batna mas gal ko edi adden ka wesa koro nul ma do im barna ko etangela bakia al kia
3: kia ka kia
2: na ma ingo na mas ngwaji na ji hai kwe aji gisi kang mungi kaldie nan ki kaso te ne ki nan kaldie na ma ko ayra jiwo indagala ba bidem borusa sabai na mas ngwana kai na ma ngol wota genen kare galdumo
3: ay
2: galdumo tangilele na enan kedele gol egal galdumo age na in wubat na mas ngwata gere ba na ma ngwaye in u asa son ka kire mingi alin gamma uton jeyo man na ki galdumo kenen man asa ka kire man illa badara jayngi herale awngi aina illa wo kerengensi ingo ay dombere deg la kena embelesi nan kwa kasi duwo sa songa ki putotio
3: kise ye a otanga ke nes angulinga naski bullinga kor angula marang orre kwa dok ayanga songa keruli lole alang wutkawa nakila watasi sortu ka kawia idingi ne a kila nina utonga jeyu yen tindi le kana ngin kaminga alang ko esu utudi ko ke asa songa jamaili
2: yang
3: nama ingalu ay nina kila osomanjani ilalondok asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila marantindi ngkayman nang kwa kitindi kawe asa kwa nakawe aluto dikona dia doldol
2: hay
3: egel
2: ne ki imbira kase wara sen jwaba hay
3: nama dog ile jiginga kay abadigisi uto akawye ba dogol ke rimar ngasi do basin kaminga aluto nya na diben dia fuka yani inama wa inama ridig anga ile nama ya nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan utkawa alan utakawe marang alkel nakagila utonje yu ila dele otosunga ku senga kai
2: dimbele sei
3: otosunga ku senga kai marang kawa orre kwa ndem bulinsi awsa ingiti alutkawe man ken otasi sor kani marando ilonga uwo ngese alkingo dogis ngangini ne da ngala nga ineri aldubu rengel ki garebingere
2: ya menki garebingere
3: galdumo ngangette
2: borgum boru wala
3: isa borgum boru asa borgum boru almentori korde kiana foi na e kori son kora son akine foi derna foi ma dayen kayen kwa inderenge ne mukume abakela kwa boru ngale jegila borgum boru ganyanga si uto irin do ko yelini
2: hay
3: ki kayen namas dok inderen son akungi do wala kilal inderen kerine ke kirekin yilla nama indirim uto kawiye na masila lankeri
2: ne legal uto mundu on kariya
3: egel liya ina yen nama kwa nama ngama allan ko yesu uto dikoke asa jammaidi kinama ye na konjola kay na galdumo an gette kila kul na dog alam masinga kormile kawrtia kila nama kul yen kay na kilang ele marang ikila ngiz long to le na kere maram majram en dog illona otanga ko singa kay neski bullingin dora ngulua nama dog kwel ay na handen tille otanga alkernga kayndok anan kila sikundi orre kwa al otanga kernga kay alandele nungi to lekaluti ala nguta kaba asandok kernga kan ko senga nas kangul namakwel dok ay kage na kayin asandentile ki bullinga ngoronga na kayinga geba nas angulinga ne kinga si nyoke jawitia namakwel lole ala nguko ay nas kerren tullen imogi ay jurgulola ne jiwosa kage kernga alkayne undula na dayon on recruitia na ine yidok na ma setting kuro
2: ay dum balen aldina tere kurai gi na aldisane kurai
3: egel na kabinin nitika na mas itti sunga ndi kunsu almas dayon on resi domon kago ine gel kegil kayge kal korona undula illole na gal undula dok na on recruitia na na ma ine setting kuro na skay ngone kayinga ine kegil otan kernga undula na dayon on recruitia ki bulli ndora
2: tarasia
3: kayin wasna kayin adayen dara jayngin herale wo burguna mayi nakanna otakilin kangul kirsin asa angulinga alqwa takali da kariya nakaw ine na mayene ngwal otakainin indalinga dayen horre ah nasin ko am bullinga le kangul nasin kundunas already ko na kinga jigitingi ah nama aso coming al kela sai ni ne udon je yungona galduma ngedde maram oton sogle dola rikene ji jelu na do kenes angulin na kwado gen kamenga al bullingi wala gal al jammel birningi al yango se birnya fi na kena asa indeling na do longal den kerin a koronga kay neski nga jigitinga wala gal long al otan kay koronga ke den do rawndula tabunjeng
2: ay do mbara jibat jijegila la ye dulin ko ye male wo pakatia kina mamangal ela degle koro bat degle kerina gal ela le son jitigal sa son
3: kaygal
2: hay ndiye aja dieng la pagul ba wala dieng bro pagul ba jikin wata gi
3: na kagegal kan askuel ba kangal itingal wata kulisi askuel ba kay nondula
2: ak na jiye alka min toriye badul ting ko yekin asit tarasa te baba
3: e lomfi ye ele tewa bay taras teggin tewa dim en diol bay ranga bay kalas bay stimmin pena ila ranga
2: nambe nya tegna la lomba digdondi ne tarasa pe baba
3: oto kul gisja
2: e gal na ji eten sogle aje giraba na kwadi kelena na enkamme ensi lompi alpiana maratimbe nga sapia ba
3: na kale ka tori nga saja ba
2: bat jegil timbe nga sapia ba
3: ni azawrti ba
2: kinkan sikul kayi
3: na kalo el nstimbe ndirimba
2: al enkamme al darmasi tolle ala pia ba kal
3: na iron darmaki nga sake wala kulunga
2: ayela ak darma na birnya tagya ba jura bailo na mandaran dendio birnya tag bat nama enkamme agaliye al oso made yunina jaba galiye
3: oso mai
2: egal
3: ne de singo oso masake
2: na gel kan belende nga mai lay eten sogle na makere mang na suru asi jure de kurul mang ay batal ka wonele
3: na ka juroy
2: do al wonde ngu al wonde njangosi en belen tara sala ba na de si jaro tere iri ak era birnya lay wala juroy
3: ale lawol ala ka wo tara al do melen anisigu tara sala fiya ba
2: tara sala fiya ba
3: asan redit test ba
2: egal
3: ni ne kilon jursuma wol wala kormin jursuma kene ka be yana ngal tori ke ngel do
2: kene torek do kan itin kere marana kan erdigel nen kere gal
3: olo yi
2: egal
3: ay
2: na olo na ka be gal kasi
3: ay bat wo burgu benet disigel katarang ener no ndenga rara ba
2: degila la
3: aye ka wala salumba nami iyo namas kudum barang ko orokaiti kala na indreng a kusoke na kom namas kaiti nama elne jumu ababa nama oto ngasan iwo
2: ajegira ba
3: yee ko ejang
2: ajegira ba kinsi ko ejang
3: na sembe nga baji bestalla janga e jiwel ba anaka alimi amba wani alimi kingwe
2: dabajio
3: agali mera mingo ya mbaka ai gitol neji kae ndika otoka e bunone neji oto en uru enerisia jaranga oto na injiro focus sujanye na
2: musiba
3: anjoba dinkiringila alkerines in domre janga
2: musiba pa
3: na mate budu je wino masla na mase kwa aila doin kwe kai nan ta kai daga yuba inyela yaji nyemun asakwa ulu kai na surunga
2: yeba
3: kulitia
2: era ba yei
3: na inyela isi kinga sim bulingi desa duolo mfisi miren jikasi tulela jaba
2: di badba na ela nama kinga nama kinge kera nama iting abanko age al mera mage na kera nka nama gal eria pa do kerke na do itirik ela le songa pai ak jijegile le na ete dosi surde nan tolle na mber nyai den darmanan tolle nama kundula ke eridik kulite ana diko mala teringa kurse le ya duose ya namas jalo made ka osurke le diko
3: kera mona kwa fotala kayi
2: enasa kwase amertinga ka osurie
3: na duose iloni na duose surkuye
2: ay bat azake ba
3: nas lo diko sai
2: azake ba yeba
3: na ila dog nam kwa dinga kwa fotala nga ne ji majramen ki nae e ki nsi dogis denga rorongo na du kwa dinga fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kwel na ful kingweli
2: yi ajegina ba
3: kiki ngasi yesa lompi ayla kwel kiyala ngin kalo
2: kan kidaran kidelinyet menenga
3: ye
2: kidelinyet menenga maraba jalla jona jegira
3: ne ka majram ben oyangi imu
2: yago
3: ye birnyinye wala gal dai ndiwe ngama dai orengama anyal buguli ilalon alqului alqualon kriya wala denjay al yesilompi
2: lolo denjalom ela ba yesilompi tasenan tewa
3: eh
2: bay
3: ina
2: buguli bat ba
3: ilene buguli
2: eh na elaye den
3: sey alko gama ane aljamaili
2: eh bat ba
3: ilaye bugul
2: eh adigan
3: yani ne lomba alki ki ulun jalungi kan ki den ton dayin already ko ak indunan nen digu dirin men ulmel
2: eh
3: laki maram buguli
2: bat ba
3: ne digal nen ki ruriti na dayi na golu bo buguli
2: bat ba
3: ne digal nan fukai nen do buguli
2: na won ken sen akere ke ken ja alki ngi sibat inan
3: do ki ulu alki tewa inan na makien kan
2: bat ba na inegal e jegil gal
3: ne
2: eh
3: donc incoming al erdike dok nas kwa kangule
2: eh
3: al duo yango e kwela lan itinke bango

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوف فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده، لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة هيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية، اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة، ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني أنت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن أنت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون اكلنا كمان صحي اكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي او ضغط او مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات إحنا السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها

الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا احنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك

0: الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
1: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى. ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
2: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول
0: نعم أنا قادم سريعا.
2: آمين تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبع، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة: سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفدائي فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم في هذا الصباح مرة تانية من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. وأتمنى أنك أنت أصبحت بخير، ودائما الصباح بألوانه، الصباح بمواقفه الكثيرة، بمحطاته المختلفة الجميلة اللي بتعلمنا الكثير جدا جدا. ودائما نتمنى أنه انطلاقتك من الصباح، ودائما يعني بدايتك من الصباح تكون يعني فيها استعداد، وتكون فيها نوع كمان من الحماس، فيها نوع من النشاط، فيها نوع من العزيمة والإصرار. ودي الحاجات المهمة جدا جدا في حياتنا اليومية، إنه نبتدي بها، إنه نتحرك بها من الصباح، وتكون دائما عندك خطة، وتكون عندك استراتيجية أنت ماشي بها من الصباح، أو أنت حتنطلق بها من الصباح وتتحرك بها، عشان تقدر تنجح، وعشان تقدر تحقق الهدف بتاعك وتمشي في الطريق اللي أنت دايره. وتعودنا دايما كل يوم الاثنين انجي وترنيم، لكن لظروف امتحانات، لظروف الجامعة، لظروف الدراسة هم مشغولين، لكن برضو يعني نتمنى انه نكون موفقين في هذا الصباح جمعا. ودي حاجة من الحاجات المهمة، في متغيرات كثيرة بتحصل في حياتنا، ويارد نكون مستعدين لها، نكون برضو جاهزين دايما في الحياة. صباح جميل، صباح بقدرة الله، صباح دايما بنعمته بمراحمه الجديدة في كل صباح. ونشكر الله كثير على الصحة، بنشكر الله على القوة، بنشكر الله على الشمس الجميلة اللي أشرق علينا جميعا، والخيرات والبركات اللي عدها لنا في هذا اليوم. ممتن جدا جدا لنعم الله وبركات الله لي في كل صباح، وكل صباح بقوم بشكر الله على إنه أنا لسه حي ولسه بقواي، وقادر إنه أكمل، وقادر إنه أعمل المشوار. فده شيء جميل جدا جدا إنه تقوم من الصباح أنت شاكر الله، ودائما يعني تكون مبسوط وقام بكل نشاط وبكل حيوية عشان تقدر تكمل المشوار. ودي دائما دي الحاجة الجميلة اللي بتخليك تشوف الحياة جميلة، الحياة بوجه تاني، الحياة بطريقة تانية مختلفة. عشان كده الحلقة دي بتعنيك، الحلقة دي يعني فيها الكثير جدا جدا من الحاجات، يعني مش نقول بتشبهنا، لكن دي الحقيقة، يعني دي الحقيقة اللي احنا عاملين فيها كل يوم وقاعدين فيها، لأنه دي سنة الحياة وفيها الكثير جدا جدا. حلقة بسيطة وعنوان يعني ما محتاج تفكير كثير، لكن محتاج برضو يعني وضوح وصراحة كده مع النفس ومع الذات. عنواننا نحن بنعيش ولا بنجري، احنا بنعيش ولا بنجري. موضوع ممكن يعني يلفت انتباهك ويخليك تفكر شوية، ودي حاجة من الحاجات المهمة. نتمنى انه فعلا يعني النقطة دي او يعني خطوة الليلة تكون واضحة لنا، ناخد نقاط على الحروف. كل يوم احنا بنقوم بدري، يعني انت بتقوم الساعة كم، انت بتقوم الساعة كم، ودي حاجة يعني كل زول عنده ثوابت فيها. نجري على الشغل، لقمة العيش، صراع مع البقاء، نجري للجامعة، جارين ماشيين عشان الجامعة، عشان المدرسة، وعشان الحاجات التانية. نجري ورا المسؤوليات، في مسؤوليات كثيرة جدا جدا عليك، مسؤوليات عليك بتخليك تجري طول الوقت، وجري يعني الجري بتاعك أضعاف، يعني ممكن يكون أكثر من المعتاد، لأنه في مسؤوليات كثيرة جدا كده بتجري على عشان على أساس إنه عليك مسؤولية الليلة لابد تكملها، في حاجة مهمة الليلة تقوم بها، فبتتحرك إنك تمشي، عندك امتحان لابد تمتحن، وعندك مسؤولية للتسليم يعني أوردر أو حاجة أنت كنت شغال فيها مبارح بتقوم جري لها جدا جدا. حاجة تانية مهم، نجري وراء أحلامنا، ولا في زول ما بيجري وراء الأحلام. الأحلام اللي بتخليك الأيام دي تجري ياتو حلم من الأحلام، ونجري حتى وراء الراحة لنفسنا عشان نقدر نرتاح، وتجري بتفتش على المستقبل، وتجري بتفتش على اللي يعني أنت بتحلم ببكرة إنك تستقر وتكون مرتاح وتكون زول سعيد، أو حتى يعني نفسياتك تكون رايقة من المسؤوليات ومن الضغوطات الكثيرة. لكن وإحنا في وسط الجريد وإحنا جارين ده كله، سؤال مهم جدا أو أنت بتسأله وأنا بسأله بعض مرات، هل نحن ماشيين صح؟ هل أنا ماشي صح وسط الجريدة وأنا جاري كل الجريدة؟ مرات بتجيب تسأل نفسك، أنا ده كله بعمله عشان شنو؟ أنا حوصل لوين؟ شنو اللي بيخليني أجري الجري ده كله؟ لابد تكون عندك إجابة واضحة لنفسك، لابد تكون عندك إجابة واضحة لهذا السؤال. وكثيرين ممكن يسألونه، وكثيرين ممكن يعني حتى يخلونا نجيف في النقطة دي، أولادك، زوجتك، أنت بطريقة المعاكسة برضو بتسأل الناس التانية، لكن بيسألوك لغاية 200. ممكن تسأل نفسك، أنا الجري ده حيوديني لوين؟ جامعة، شغل، مسؤوليات، جاري وراء أحلام، جاري وراء حاجات كثيرة جدا جدا. يعني يوم كده تعبت وقعدت وفكرت إنه أنا حمشي لغاية وين ولا لا؟ وأحيانا بنكون مشغولين جدا لدرجة إننا ننسى نستمتع بالحياة، مع الضغط ومع الجري ومع المشي ومع المسؤوليات، ومع مرات بننسى، مرات عديل بتنسى إنك تستمتع بالحياة، مرات بتنسى إنك أنت عايش ذاته. يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة، إنك أنت تكون محتار في نفسك. يعني 200 أنا أقعد مع أصحابي، 200 أقعد أمشي أطلع أزور أهلي، 200 أمشي يعني أقعد مع نسايبي، 200 أكون عندي وقت لأولادي، 200 أنا أقعد مع زوجتي، يعني القعدة بتاعت الحب الزمان، الجلسات الزمان، الطلوع والحاجات بتاع الزمان. وممكن تكون مقترب، ممكن تكون خليت أولادك في دولة ما، ممكن خليت أولادك في بلدك ومركت عشان لقمة العيش، مركت عشان الجامعة، مركت عشان تكمل مشوار، لكن برضو الحتة دي بتخليك تجيف وإنت بتسأل نفسك السؤال ده، 200 أنا أستمتع بالحياة؟ طيب ده كله أنا بعمله، أولادي وكلام كتير، لكن 200 ألقى الراحة بتاعت نفسي؟ 200 أنا ألقى الاستمتاع بنفسي؟ ونعد الأيام وننسى نعيش، الأيام بتعدي، الأيام بتمشي، الأيام بتجري، والعمر ماشي، والصحة ماشية، وحاجات كتير جدا جدا، وبتنسى روحك إنك تعيش الحياة اللي أنت مفترض تعيشها. نخطط للمستقبل وننسى الحاضر، جارين قدام بس، نمضي قدم، نمشي لقدام، الورا ده ملحوق، ودي حاجة مهمة جدا. الواقع اللي قدامك ده يعني أنت حتعمل فيه شنو؟ فأنت جاري بس قدام، عينك على الحاجة اللي قدام، عينك المستقبل، ورغم أنه ما غلط، رغم أنه يعني ما خطأ أنك أنت تفكر في المستقبل، لكن الحاضر فيه شنو؟ حاضرك الآن فيه شنو؟ في شنو المفترض في الحاضر ده يعني أنت تكون يعني فاهمه، مفترض تكون يعني أنت بتعمل فيه، وده كله ويمكن يكون يعني أنت زول يعني قادر إنك توفق بالاثنين، يعني المستقبل أنت بتخطط له بطريقة كويسة، والحاضر أنت ماشي فيه بطريقة صحيحة. نفتش على النجاح ونضيع السلام، ودي من أصعب حاجة، إحنا بنفتش على النجاح، تمنه غالي جدا جدا، لكن برضو نفتقد للسلام. ما في سلام جوانا وإحنا بنعمل ده كله، يعني في اضطراب، في قلق، وفي حاجات كثيرة جدا جدا يعني بتسرق سلامك الحقيقي. عشان كده في واحد من الناس قال الحياة ليست سباقا لتصل أولا، الحياة ما سباق عشان أنت توصل الأول، بل راحة لتصل أنت ما زلت إنسان. يعني دي واحدة من الحاجات، بل راحة عشان أنت توصل وإنت ما زلت إنسان، ما زلت أنت زول لسه، عشان يعني تكمل رحلتك، ما سباق بس، يعني ما السرعة، وإحنا زي ما بنقول يعني إحنا في سباق مع الزمن، وإحنا في عصر السرعة وكل حاجة، لكن الراحة بتاعتك دي، راحة جسمك، راحة صحتك، راحة بالك، والكلام ده متين حتكون. عشان كده الكتاب المقدس حذرنا جدا جدا ونبهنا جدا جدا إنه انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. ودي حاجة في غاية الأهمية إنه إحنا نجيف في المحطة دي أو نجيف وقفة كده بعض مرات مع نفسنا، إنه أنا قاعد أسلك كيف، وأنا في جري الحياة وأنا عايش الحياة دي بالطريقة العصرية دي الحاصل يعني الآن، هل أنا ماشي بالتدقيق، أنا ماشي بنظام، أنا ماشي بالترتيب، ولا بس يعني الدنيا خاماني وظروف الحياة والمسؤوليات سيقاني لي حتة بعيدة جدا وأنا ما لاقي نفسي. يعني حتى ممكن تكون يعني فقدت أولادك وفقدت الارتباط الأسري والارتباط الزوجي، في حاجات كثيرة جدا جدا بسبب أنه إحنا بنعاين لقدام ودارين نوصل لقدام بأي تمن بأي طريقة بأي شكل إن كان، لكن بيضيع مننا حاجات كثيرة جدا جدا غالية جدا جدا، وبنسلك يعني كجهلاء، إحنا بنمشي زي زول الجاهل، رغم أنه ممكن تكون متعلم ممكن تكون فاهم كل حاجة لكن ما في حكمة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. لكن انت برضو في حتة تانية ممكن تكون مضيع زمن كبير جدا جدا في اللي انت بتعمله، في حاجات ممكن ما عندها قيمة للي انت بتعمله، في حاجات ما عندها معنى في اللي انت بتقوم به، في حاجات ممكن يعني ما مفيدة بالنسبة لك وانت مضيع فيه كل وقتك، مضيع فيه كل زمنك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. عشان كده الليلة بنحاول نفتش عن الإجابة مع بعض من خلال حياتنا اليومية، الحياة اللي احنا بنعيشها كل يوم، أحلامنا، ضغوطاتنا، وعلاقاتنا بالله وبالناس. يعني مرات كثيرة من شدة ضغوطات الحياة لا بتصلي ولا بتقوم بأي واجبك ولا عندك علاقة مع ربنا ولا حتى عندك زمن لإنك تصلي وتقعد قدام الكلمة أو حتى إنك يعني تشارك العبادة أو حتى إنه تكون في مذبح عائلي أو عندك جلسة أسرية مع أولادك، ولا عندك أي شيء مع ناس البيت، ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني أنت تكون وسط الجري ده كله وربنا مديك الصحة وربنا مديك القوة وربنا مديك الأفكار الجميلة دي، لكن تكون بعيد من الله، ما عندك وقت لربنا، هو صاحب كل الملك اللي بديك له، كل الذكاء اللي أنت فيه، كل الخير اللي أنت فيه، كل الحاجات دي يعني هي عطايا من الله. ودي دايما الحاجة بتاعت إنك أنت تكون أمين في القليل، أو أنت تكون قادر إنك فعلا تتذكر إنه ده كله من عند الله. لكن مفترض كمان إحنا نرجع الشكر، مفترض إحنا نكون شاكرين الله على ده، دايما نكون في علاقة أو نكون دايما في طريق مستقيم وطريق يعني واضح في علاقتي مع الله. وأنا ممكن أكون ناجح جدا جدا والحياة يعني ماشية معي يعني سمنة على عسل وكل شيء جميل، لكن تخيل إنك أنت بعيد كل البعد عن أهم حاجة في حياتك أو ما عندك أي شيء لربنا، ودي حاجة صعبة جدا جدا. وتنسى إنه الأداك كل ده هو اللي يستحق الشكر، هو اللي يستحق إنك أنت تدي وقته، وممكن يكون أغلى وقت، ممكن يكون أثمن وقت، مش أقل وقت، إنك أنت ما تديهم لربنا. علاقاتنا اليوم متدهورة جدا جدا لأنه إحنا جارين، يعني العلاقات الأسرية، العلاقات العائلية، العلاقات الزوجية، الصداقة، يعني هي مهددة تهديد غير عادل في الأيام اللي إحنا بنجري فيها، بنجري بنجري بنجري بنجري، فقدنا أعز الأصدقاء، العلاقات اللي بتجمعنا، حتى يعني الجيران ما في وقت نقعد معاهم، ما في وقت نتونس معاهم، ما في وقت يعني حتى نزورهم، يعني حتى المناسبات العائلية أنت بعيد منها كل البعد حقيقة. يعني أنا معاكم في الموضوع ده، ما بقول لكم لا، حتى يعني الحاجة دي مؤثرة بتأثير كبير جدا جدا، لا وفيات، لا يعني لا أفراح، لا يعني حتى أولادك حتى بناتك يفتقدوا وجودك في المناسبات. توفر لهم كل حاجة، تقول لهم أمشوا أنتوا، أمشوا مع أمكم، أمشوا مع أخوكم، أمشوا مع، وهم يفتقدوا لوجودك، بيفرحوا بينبسطوا لما أنت تكون معاهم ماشي فرح، يعني أنت ماشي معهم مناسبة، أنت ماشي طالع معهم، قاعد معهم. ليه؟ لأنه أبوهم في البيت، أبوهم عنده شغل، أبوهم عنده ما تعرف في الشغل، أبوهم ما تعرف عنده، فالمسؤوليات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. إحنا بنجري ولا بنعيش؟ سؤال مهم جدا جدا. أنت جاري ولا عايش؟ السؤال ده مهم جدا جدا. شغل كم شغل في اليوم؟ في ناس بيقول لك أنا شغال ورديتين أو أنا شغال كم شغل يعني. في ناس ممكن تكون قاعدة في أشغال شهور يعني، يقول لك أنا قاعدة في الشغل شهرين بعد 26 يوم ما بتشوفها هلا، بس قاعدة في الشغل كده هي وناس الشغل وخلاص مستمتع بالحياة. ودي حاجة صعبة جدا جدا، بتفتقد لأجمل حاجات يعني، يعني عمرك اللي أنت مفترض تعيشه. في شباب حتى يعني انغمسوا خلاص يعني في الأشغال، قاعدين في الذهب طول الوقت يعني، سابوا أولادهم سابوا أهلهم سابوا أسرهم سابوا أجمل علاقات، وهناك قاعدين في صحراء يعني، ناس قاعدة في صحراء هناك عشان لقمة العيش، عشان معاناة الظروف، عشان ضغط الحياة وعشان الحرب، وعشان شباب طلاب جامعيين خريجين ناس عندهم أسر دكاترة مهندسين سابوا سابوا سابوا أو يعني أجمل حاجات مشوا لحتة صعبة يعني. حتى بموضوع النزوح واللجوء الوضع الراهن الصعب جدا جدا، كثير من الشباب موجودين في السجون، كثير من الشباب موجودين للهجرة، وموضوع صعب يعني، ما معروف لا معروف لهم خبر لا معروف لهم، احنا ما عارفين، ما في اتصالات، هل هو حي، هل هو ميت، هل هو في السجن، هل هو في الحدود، هل هو مفقود، هل هو ضاع. نجري بنجري ولا بنعيش؟ الأمر ما بقى سهل، الموضوع يا أخواننا ما بقى بس مجرد ونسة، الموضوع يعني خطير جدا جدا على فكرة. وإحنا بنشوف الحاجة دي صعبة، بنشوف الحاجة دي سهلة، لكن شوف التفكك الأسري، الأسر دي متفككة كيف، شوفوا الضياع، شوفوا الثمار اللي إحنا قاعدين نجنيه اليوم من خلال العلاقات اللي ممكن تكون كارثية، الصداقات لأولادنا الليلة بتتم وإحنا إحنا ما عارفين حاجة يعني. الليلة بنتصادف بحاجات غريبة جدا جدا في التربية الممكن إحنا ما عندنا أو ما لعبنا فيها دور، بنجري لكن بنفقد حاجات جميلة وحاجات مهمة جدا جدا. صباح الخير عليك، صباح الخير عليك وإنت بتشاركين الحلقة، أتمنى إنه مشاركتك، أتمنى إنه إضافتك للموضوع تكون بتلمس واقع وتلمس حياة حقيقية إحنا عايشينها، وتكون رسالة مهمة جدا ونصيحة مهمة جدا جدا يعني. أنت لو التمست الحاجة دي، لو الحاجة دي فعلا موجودة في واقعنا اليوم، تعالوا نشارك بآراء، ننصح بعض، تعالوا نكتب رسائل لأنه تكون يعني بتنبهنا، أكتب كلام بينبه، أكتب كلام بيدي إرشاد لمجتمعنا السوداني، وحتى لأخوانك حتى لأصدقائك يعني. أنت بتتكلم عن نفسك، ممكن في ناس كثيرة حتكتب تتكلم عن نفسك إنه أنا فعلا أنا جاري بس ولكن ما عايش، ممكن تحصد، ممكن تكون يعني حصادك حاجاتك كويسة، قروشك كويسة، العائد بتاعك كويس، لكن ماذا بعد؟ ممكن تكون أنت موجود وبعيد من أهلك، بعيد من أسرتك. تعالوا نصبح ونشوف رسائل الأصدقاء ونشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. نجلاء أبراها، صباح الخير عليك يا أستاذة، تحية طيبة لك ومبسوط جدا جدا بوجودك اليوم معنا. نجلاء أبرهة بتقول صباح السعادة والأمل وبكرة أحلى، تحياتي راديو سمر. شكرا لك يا أستاذة نجلاء، وأسعد الله صباحك بكل خير. تريزا، صباح الخير عليك، وأنا مبسوط جدا وأنت بتتابعينا من يوغندا، شكرا لك وأسعد الله أوقاتك. تحية لميدو للبنوت، يا رب إن شاء الله يكونوا بخير، وأتمنى يا تريزا أنك تشاركينا من واقعك هناك في أوغندا، وضع يعني الأسرة السودانية هناك والجري والضغوطات، قدر شنو الناس يعني بعيدة من الوطن، قدر شنو الناس جارية، وممكن تكون في ناس هناك يعني ما بأسرة، حتى في شباب يعني، حتى في ناس مشوا هناك لكن ظروف الحياة وضغوطات الحياة يعني خلتهم في يعني وضع ممكن ما مرضي، ممكن يكون صعب جدا. شكرا لك. وكمان أبو رامي زنون إبراهيم بيقول قهوة منك حيسهر في حضنك يا رايقة في عز الصباح. شكرا، تحية طيبة. ونبيل تودو، صباح الخير عليك يا باش مهندس، إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، تحية طيبة. وصديقنا العزيز صلاح، صباح الخير عليك يا أبو الصلح، مرحب بك ومبسوط جدا بمشاركتك معاي في هذه الحلقة. صالح بيقول أخونا هيثم منور الدنيا، صباح الخير يا رب، صباح الخير للكادحين، وصباح الخير لبنات المبيد، وصباح الخير لكل زول خارج السودان، عارفين قدر شنو أنت تعبان نفسيا وجسديا وماديا، وبنقول لك ربنا يوفقك وعقبال ما نرجع بلدنا ونعيش في سلام وأمان. وكمان ما ننسى الأولاد الموجودين في كل أنحاء العالم وبالأخص ليبيا ومصر. الله يعينكم، بجد حاسين بيكم وعارفين ظروفكم، لكن ما في يدينا شيء غير نقول لكم الله يكون معاكم، ويا رب ما تشوفوا شر. أخوكم اللي بيحبكم جدا صلاح وارجو، حب واحد أكيد أكيد حتتحقق الأماني لو طال الله في العمر. شكرا لك يا صلاح حقيقة للرسالة الجميلة، للكلام الجميل من الصباح لأخوانك لأصدقائك. ونسيت فئة مهمة جدا، الدهابة، نسيت ناس موجودة في الدهب يا صلاح لسنين طويلة، سابت الأسر سابت الأصدقاء وانقطعت الاتصالات والتواصل بتاعهم معنا لأسباب الوضع الموجود هناك في مناطق الدهب أو تنقيب الدهب. هو بيفتش على لقمة العيش، هو بيفتش على المستقبل، هو بيفكر في المستقبل، هو بيفكر لبعيد لأولاده ولنفسه، ودي حاجة ممكن تكون برضو مهمة. أبو شامة صباح الخير عليك وتحية طيبة، وشاكرك جدا جدا لمشاركتك. سلامات يا الوريف هيثم وكل ناس راديو سمر. أبو شامة أنت وين لك زمن غايب، أنت وفضل يعني أنتوا غايبين لكم زمن الأيام دي. طمنون على أخباركم، طمنون أنكم أنتوا كويسين وأنتوا بصحة وعافية. وأتمنى يا أبو شامة أنك تكتب لنا لموضوع الحلقة وشاركنا برأيك في موضوع الحلقة. نحن جارين، نحن بنجري ولا بنعيش، ولا الاثنين مع بعض، ولا في واحدة يعني تكون يعني مدينها الاجتهاد الأكبر والتعب الأكثر. وشكرا لك يا أبو شامة، أتمنى أنك تشاركنا وأتمنى نسمع رسالتك. حبيب موسى بيقول السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام وبركاته. بيقول أسعد الله صباحكم راديو السمر، أنا سعيد بلقائكم، كل الحب والتقدير لكم. شكرا لك يا حبيب محمد، تحية طيبة يا صديقنا العزيز. ممكن سؤال وانت بتشاركنا الحلقة وانت بتتابعنا، هل احنا بنجري ولا عايشين؟ يعني احنا في شتات غير عادي وغير مسبوق، يعني من بداية الحرب لغاية هسي احنا في شتات، احنا في نزوح، احنا في لجوء، ما ساهل. يعني حتى في داخل السودان، يعني في ناس داخل السودان وهي جارية، بنسمع الكلمة دي يوميا، بنسمع الكلمة دي أكتر من زول. يعني هو بيقول لك يا أخي احنا جارين جري غير عادي، وذاته الجري بدون فايدة. يعني بيقول لك أنا جاري وما في فايدة يعني، وفي زول بيقول لك أنا ما عايش، يعني أنا بس قاعد زول بس شغال وما عايش أيش، ما في شيء أنا مستمتع به في الحياة، تعبان عشان أولادي، تعبان عشان الإيجار، تعبان عشان ويعني هيحكي لك برا الزول المغترب أكتر، الزول ممكن يكون قاعد سنين طويلة في دول المهجر هيقدر يحكي لك. ولو الناس اللي قاعدة في دول المهجر شاركونا كمان، دي حاجة مهمة جدا، لأنه الناس اللي شغالين بالساعات وساعاتهم كمان ما زي ساعاتنا. أيوة إحنا بنشتغل الساعات، لكن كمان هناك منقطعين تماما، في انقطاع غير عادي يعني بينهم وبين أولادهم أو بينهم وبين زوجتهم وزوجاتهم. في ناس بتشتغل يعني هو يعني بيطلع زوجته بتخش البيت، هو طالع وزوجته داخلة، ممكن تكون صعبة، قد يكون هنا أسهل، قد يكون هنا يعني الموضوع هنا أخف، لكن هناك ممكن يكونوا شغالين كلهم، يعني الأبو بيقعد عشان الأم تمشي تشتغل الورديات بتاعتها وتجي راجعة وعلى طول، يعني هم بتلاقوا بس في الباب. ولو عنده، لو في زول عنده يعني أخ أو يعني المهم قريب ليهم في دول المهجر بيقدر يحكوا لك الكلام ده. في ناس يعني ما كل الناس، لكن في ناس برضو ظروفهم شبيهة بذلك. شكرا لك يا صديقنا البشمهندس نبيل، صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. نبيل بيقول ضروري جدا يكون هناك توازن في حياتنا العملية والخاصة أو الاجتماعية. زي ما قلت مرات كثيرة بنركز على جانب واحد واللي هو غالبا العملي، وبيقول ننسى وننسى نستمتع بحياتنا وبكل الجوانب الثانية. تمام، وبيقول كويس جدا ننتبه للحاجة دي ونقدر نوازن في كل جوانب الحياة وندي ربنا حقه في المقام الأول، وبعد كده أنا متأكد إنه متأكد كل شيء بنديه وقت ونقدر يعني نكون ناجحين جدا في كل شيء. إذا نبيل عنده رأي، نبيل بيقول إنه إحنا مفترض نكون بنوزن الأمور، أو إحنا وازنين كل شيء أو مدين كل شيء حقه، ومدين يعني الحياة بتاعتنا اللي إحنا عايشينها نظام وفي اتزان وفي يعني عدل بين ده وده، وكل شيء حيكون أكيد دي حاجة جميلة. قسمة كندا بتقول يسعد صباحكم، شكرا لك يا قسمة، صباح الخير وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. يعني نبيل إحنا مبسوطين جدا لوجودك ومتابعتك ومشاركتك معنا في الحلقة. تعال نشوف أبو شامة قال شنو موضوع اليوم، شيق، إحنا بنعيش ولا نجري؟ بيقول من زاويتين، من زاويتين في الرهان، بشوف إنه أغلب الناس جارية ما عايشة، زي الشباب مثلا، الواحد بيقول لك أنا مسافر عشان أحلامي، في حين إنه هو ما عنده رؤية واضحة لأحلامه وأحلامه، وجزء كبير بيجري وراء واجهة ما درس تفاصيلها. وبتكون مقولة بتقول وإنت في طريقك للبحث عن الحياة ولا تنسى عن إنك أنت تعيش، كلام حقيقي يا أبو شامة، ودي النقطة الصعبة جدا جدا يا أبو شامة في الأيام دي، وبالذات شبابنا، يعني في بعد غير عادي الأيام دي، والشباب يعني مشغول بكمية بتاعت حاجات ما سهلة، مشغول بأوضاع، مشغول بمقارنات، مشغول بسوشيال ميديا، مشغول بيحصل في زمن وعصر السرعة والتطور الشديد فيهم اليوم. الناس ما قاعد على حتة واحدة، لكن كمان يعني متألمة جدا جدا من إنه بتجري وما لاقي حاجة، ودي أصعب حاجة. وبيرجع أبو شامة بيكمل، إحنا هنرجع للنقطة دي، قال زمان العيش بسلاسة، يعني الحياة بزمان كانت سلسة، زي إنه بندي جزء من وقتنا للعلم، وجزء للمال، وجزء للعائلة، وحاجات كثيرة، لكن الليلة الكل أصبح جاري وراء المادة بسبب ضغوطات اجتماعية ومع تبادل الأوضاع في العالم الآن، وجزء كبير من الجيران يعني جريان ده بيفرض علينا الميديا، زي إنهم بيصدروا للشباب فكرة إنه أنت في 20 من عمرك لازم تنجح وتعمل، لكن دائما الزول بيجري وبيجيف شوية هو اللي بيقدر يعيش صح. وده الكلام الحقيقي يا أبو شامة، والليلة في مصادر الليلة قاعد يعني تغزو أفكارنا بحاجات غير سهلة، بالذات أولادنا، يعني هم اليوم منغمسين في حاجات صعبة جدا جدا، وما أقول لك السوشيال ميديا اليوم اللي يمكن تكون ماخذ جزء كبير جدا جدا من حياة الشباب، ماخذ اليوم الجزء الأكبر في إنه الناس منشغلة بها جدا، الناس يعني بتفكر فيها أكتر من أي حاجة تانية، ويعني مستعد حتى إنه بس يكون قاعد قصاد إنه في التيك توك، يكون قاعد على إنه في السوشيال ميديا بينزل حاجات، رغم إنه ما غلط، رغم إنه الحاجات دي كويسة، رغم إنه الحاجات دي مهمة جدا جدا، لكن يا ترى يعني حتوصلك لوين؟ يعني أنت بيدا حتوصل لوين؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا جدا، وبتخليك طول الوقت أنت جاري وراء أحلام مزيفة، وراء أحلام ما حقيقية، وراء حاجات ما عندها أي معنى. شكرا لك يا أبو شامو، حنرجع كتير للنقطة بتاعتك ونرجع للمشاركة بتاعتك، لكن نشوف يعني ضيفتنا، ونشوف زميلتنا، ونشوف صديقة البرنامج دائما فيبي، صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بتقول صباح الخير والنعمة، بنجري وسط سباق وجمع المال، ويعني إرضاع الطموح، ونشتغل عشان نقدر نعيش مع كل التحديات رغم الجري الحاصل في حاجات كثيرة الواحد بيكون فقده في الحياة دي، بنكون في دائرة مغلقة، أنا بشوف يكون في توازن بين العمل والحياة اللي بنعيشه. ربنا يصلح الحال السودان والناس ترجع. تحياتي لأسرة راديو سمر. شكرا يا فيبي حقيقة للكلام الجميل. شكرا لرسالتك, رسالتك معانا في هذا الصباح, ورسالة مهمة جدا جدا يا فيبي, لأنه الناس يعني مشغولة وأكثر من اللازم. يعني إحنا جارين لحاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا. في رسالة من ملاكة بتقول يوسف إحساسي حقيقي وسؤال حقيقي, حاسة إننا بنجري لدرجة ساعات بنجيف في المراية ونلقى روحنا ما نحن اللي بنعرفها, ودي حاجة صعبة, دي حاجة ما سهلة جدا جدا. يعني حتى إنك لما تجي تعاني روحك, لما تجي تعاني لنفسك في المراية, بتستغرب هل دي أنا ولا واحدة تانية. بتمنى تجري, ولكن نحن في مخافة الله وتحت ستره وجناحه الحنون يا رب. حقيقي يا صديقتنا, ده كلام حقيقي لكل زول يعني جرب الحاجة دي. مرات كثيرة بتجي تستغرب ليه أنا بقيت كده, ومعقول الجري ده أخذ مني كل الصحة دي, معقول أنا بقيت ضعيفة كده, معقول أنا بقيت كده, شكلي اتغير, ملامحي اتغيرت, السماحة بتاعتي والشكل الجميل اتغير بسبب الضغوطات بتاعت الحياة والجري الآن جاريهم. بس يوني والتينجا بيقول صباح البركات عليكم راديو سمر. الموضوع مهم لأنه من الحرب حصل في السودان, من الحرب حصل في السودان, الناس جارية بسبب الظروف وبدون تمييز, ويعني في العذر في الاعتذار الممكن يعني الزول يقول فعلا اللي حصل لنا في السودان, للخراب اللي حصل لحياتنا والمتغيرات اللي حصل لحياتنا, دي حاجات صعبة جدا جدا. أبو رامي زنون شكرا لوجودك, شكرا لمتابعتك. كيمو جمعة شكرا لك يا كيمو, تحية طيبة. عصام بخيت صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك بكل خير يا عصام بخيت. بيقول أحيانا ننشغل بالجري وراء الأيام وننسى إنه نعيش فعلا, وبيقول الحياة ليست في عدد الساعات التي تمر بل في مقدار ما نشعر به. الله عليك. وبيقول ونصنع فيها صباح مليء بالوعي والرضا لكل من يختار أن يعيش يوم قبل أن يركض خلفه. ودي الحقيقة يا صديقنا العزيز عصام بخيت, شكرا للرسالة الجميلة, وإحنا مبسوطين جدا جدا لمتابعتك, وجودك معانا في هذا الصباح, وإحنا مبسوطين لوجودك ولمتابعتك. شكرا يا أمير عيد عبد اللطيف تاج, شكرا لك لمتابعتك وجودك معانا في الحلقة في هذا الصباح. في صديقنا عبد الله بيقول صباح الخير عليكم يا شباب دارفور, سلام راديو سمر, مرحب بك وأسعد الله صباحك بكل خير وتحية طيبة, مبسوطين جدا معانا انك انت بتشاركنا. اذا حلقة بسيطة, موضوع واقع, موضوع احنا محتاجين نفكر فيه, وده سؤال مهم جدا جدا. لو حسيت نفسك انك انت عايز تكتب وعايز تشارك قصتك, عايز تشارك حقيقة بالنسبة لك, ده شيء جميل يعني, وإنك تكون كإرشاد, تكون كنصيحة, دي حاجة جميلة جدا جدا. عشان كده محتاج في هذا الصباح يعني تسأل نفسك, هل أنا بجري ولا أنا عايش, بنجري ولا بنعيش, يعني دي مسألة صعبة جدا جدا. وهل في توازن, هل في موازنة في حياتك, هل انت وازن الأمور, هل انت مد كل شيء حقه, يعني انت راضي عن نفسك, راضي عن الحياة اللي انت عايشة والجري اللي انت عايشه, ولا وانت جاري حاسس نفسك انك فقدت الكثير جدا جدا بسبب الضغط, بسبب الوضع اللي انت عايشه, بسبب الظروف الجبراك انك تشتغل الشغل ده, وإنك تكون بعيد من أسرتك, وإنك تكون بعيد من أهلك. لكن انتبه, انتبه وإنت بتسلك, انتبه وإنت في هذا الجري, يعني أنت عندك حق, حياتك عندها حق عليك, يعني أنت صحتك, جسمك, ده كله يعني مطالب إنك أنت كمان تهتم بصحتك, يعني محتاج أو يعني مطلوب منك إنك تحافظ على صحتك، إنك تحافظ على صحتك، ومحتاج كمان إنه تكون بمسؤولية كبيرة جدا في تربية أولادك، في تربية بناتك. والموضوع ما سهل، ما موضوع ما جري إنك توفر الأكل، توفر المعيشة وكلام، رغم إنه ممكن يكون الكلام يعني كويس، لكن الواقع ممكن يكون مر، الواقع ممكن يكون صعب جدا جدا. ليه إحنا أصبحنا نجري طول الوقت؟ ليه إحنا بقينا نجري طول الوقت؟ الناس الليلة أكتر انشغال من أي زمن تاني. إحنا الأيام دي بقينا منشغلين أكتر من أيام حصلت لنا في حياتنا. الحرب ما خلت لنا حاجة، الحرب ما خلت لنا جنب نقعد عليها، لكن ما حنبكي على إنه الحرب قامت وما قامت، لأنه يعني خلاص يعني إحنا بقينا متعايشين مع الواقع، متعايشين مع الوضع، ودي حاجة خلاص يعني. وبقينا يمكن خدتين خطوط عريضة ما بعد الحرب، ويمكن يكون يعني في رجعة، في ناس عادت، في ناس وصلت البلد، في ناس بدت مشاويرها، في ناس عادت لوضع الطبيعي، رغم إنه في نقص كتير جدا جدا لحاجات الناس الرجعت موجودة في الشارع، موجودة في البلد، لكن في كتير حاجات نقصت. لكن في ناس خلاص خطت القرار ده إنه أنا لابد أرجع، وهي راجعة بدت الخطوات المهمة، بدت في الخطوط المفترض هي تكون عليها. يعني وإنت بتسمعنا وإنت جاري وإنت جارية، هل إنت منتبه؟ هل إنت وازن الأمور؟ هل في توازن في حياتك ولا لا؟ زي ما قلنا الناس الليلة منشغلة بتجري أكتر من زمن مضى. لكن الغريبة كل ما وفرت، يعني دي حاجة مهمة، التكنولوجيا الليلة وفرت كتير جدا جدا لحاجات كتيرة، أصبحنا بنشعر إنه الوقت أقل لأسباب كتيرة جدا جدا بتلعبوا الليلة، العصر اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه. باختصار حاجات كتير جدا جدا ممكن يعني تتوفر لك، ممكن توصل لك وفي أسرع وقت مكان انت موجود، مكان انت قاعد. يعني حتى طريقة التواصل، حتى الطريقة ممكن تكون يعني كانت صعبة زمان، بقت أسهل انك تتصل، انك تتواصل، انك تشارك، انك تقول انت عايز تعمل شنو. أصبحنا احنا بنعيش تحت ضغط الإنجاز المستمر، لأنه اليوم كل ساعة وكل دقيقة في شيء جديد، وفي كل يوم إحداثية جديدة بتطلع، وكل يوم في قرار جديد. وعشان أنا أكون مستمر، عشان أنا أكون عايش، لابد أن أكون مواكب الواقع اللي أنا عايشه. ولو سرحت شوية، ولو نمت شوية، ولو دقست شوية، بيفوتني حاجات كثيرة جدا جدا. ولو أنا ما متابع، ولو أنا بعيد كل البعد، ممكن أنا بضيع وبيضيع مني حاجات مهمة جدا جدا في الحياة. عشان كده الزمن السرعة وعصر التكنولوجيا فيه حاجات كثيرة مهمة جدا جدا، وفي ناس بيحسبوها بالثانية لأنه بيضيع منهم أغلى ساعة، أغلى دقائق في حياتهم. الحاجة الما مهمة إنك تكون مشغول، لكن إنك تكون عارف أنت مشغول في شنو. وده سؤال مهم جدا جدا. قبل ما نرجع في رسالتين، نشوف الرسالتين دي قالوا شنو. أنت مشغول في شنو؟ انت مشغولة في شنو؟ انت جاري في شنو؟ السؤال ده مهم جدا جدا. الانا جاري فيه ده فوائد شنو؟ انا مستفيد من الحاجة اللي انا يعني جاري وراها شنو؟ اللي انت مشغول به حيفيدك في شنو؟ هل السؤال ده سألته لنفسك ولا ما سألته لنفسك؟ وده سؤال مهم جدا جدا، مفترض انا كل يوم اسأله لنفسي. يعني في جزء، يعني في جوانب كثيرة في حياتي الشخصية أو في حياتك الشخصية، لابد تكون في نقاط واضحة جدا جدا. ليه أنا هستفيد شنو؟ شنو الفائدة من ده؟ أنا يعني العائد شنو أو الفائدة شنو؟ ليس المهم أن تكون مشغولا، بل أن تعرف فيما أنت مشغول. أنت مشغول في شنو؟ أنت مشغولة في شنو؟ السؤال ده كده يعني قاعد يشغلك؟ هل دائما بتسأل نفسك السؤال ده إنه أنا مشغول في شنو؟ الكتاب المقدس بيقول لنا كلام مهم جدا جدا في سفر الجامعة. لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماء وقت. يعني إذا يعني ربنا نفسه أدانا وورانا قدر شنو، إنه كل حاجة عندها وقتها، ونظم الحياة بطريقة حكيمة جدا جدا، بطريقة عظيمة جدا جدا، وحتى قسم الحياة دي بتوقيتات المختلفة، الليل والنهار، يعني حتى فصول السنة بطريقة عظيمة جدا جدا. شتاء صيف ربيع خريف، يعني كل شيء بوقته. والإنسان القديم آدم عرف الحاجة دي، وفي ناس كثيرين يعني من خلال رحلتهم في الحياة عرفوا إنه الحياة منظمة، الحياة مرتبة، الحياة ما بتمشي عن فراغ، يعني ما ماشي بس كده براها، لكن كل شيء عنده وقت. عشان كده كمان لما جاء وقال للزراعة وقت، للحصاد وقت، وقال للولادة وقت، وللموت وقت، يعني ما حتمشي كده على طول. يعني أنت حتتولد ورحلة طويلة، حيجي وقت أنك ترحل من هذه الدنيا بوقت الله بيحدده، الله بيخطه. في خسارة في ربح، فكأنه بيقول لنا يعني أنه ما نعيش حياة سبهللية، يعني ما نخم الحياة كده نخليها يعني كلها كده مع بعض زمان. يعني إحنا بنشيل الكيس الخضار كل فيه، يعني فيه كل حاجة، البصل على اللحم على الطماطم على كل الحاجات دي، لكن قريب بعد يعني الناس بقت تعرف انه كل شيء خدته براو. لكن زمان كل شيء في الجفة بتاعت أمهاتنا براو، يعني كله مع بعض، يعني إلا اللحم اللهم بخطوها يعني في كيس كده براوي عشان يعرف، ولكن كله بيجي مع بعض، البامي على الطماطم على الدكوة، العيش بيخطوه في كيس، لكن في حاجات مع الخضار كلهم بيجوا مع بعض. لا يعني دي ما بتمشي، الحياة ما حتمشي بالطريقة دي. احنا محتاجين ان ندي كل شيء وقته، زي ما الله بيعلمنا، زي الكتاب المقدس بيعلمنا انه لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماء وقت. اعرف يعني انت ما تاخذ كل الامور دي انك انت جاري وراها، ما تجري ورا الامور دي بطريقة واحدة كلها كده. لا، انا محتاج اوزن حياتي، محتاج اوزن الحياة اللي انا في احتياج لها، او حتى يعني علي فيها دور ومسؤولية، وربنا حيسألني وربنا يعني حيحاسبني عليها. يعني ما في حياة ما حنتحاسب عليها، الحياة اللي احنا عايشين احنا حنقدم عنا حساب، احنا حنقف بها قدام ربنا انه انا عشت شبابي كيف، انا عشت حياتي كيف، وانا في الدنيا. ودي الحاجة ممكن تكون يعني ما قاعدين نفكر فيها كثير، انه احنا حنقدم حساب للحياة اللي احنا عشناها. انت عشت حياتك كيف، شنو الفيها؟ عشان كده 200 آخر مرة قضيت ساعة كاملة بدون إنك تكون شايل موبايل، يعني 200 يوم من الأيام قعدت يعني ساعة. في ناس ممكن يكونوا بيوم كامل، وأنا جربت الحاجة دي إنه أكفي النت خالص، يعني ما أكون فاتح النت نهائيا، يعني الخميس الجمعة جربت كم مرة إنه بس للمسؤوليات، يعني في حاجات مرتبطة بالشغل وكلام زي كده محتاج إنه في تواصل أو في يعني بعض الإجابات وكلام زي كده. لكن هل أنت بتقدر تقعد من غير إنترنت؟ بتقدر تقعد يوم كده من غير ما تفتح النت؟ يعني بس كده، يعني خد في نفسك قرار كده إنه الليلة أنا ما داير أفتح النت، داير أقفل النت، ما حفتح الواتساب، ما حفتح الماسنجر، ما حفتح. في ناس طبعا دي ده شغله مش شاغل، يعني في ناس كده. لكن الناس اللي ما عندها شغل بس هي قاعدة 24 ساعة، يعني قاعدة طول الوقت، يعني تيك توك لحد ما النت يخلص، لو ما عنده نت بيكون في حاجة ناقصة. لكن السؤال المهم، ليش نو يعني انت قاعد تستفيد شنو؟ هل هو بس تصفح؟ يعني انت بتكون قاعد بس يعني في النت بتتصفح، يعني من واتساب لماسنجر لتيك توك لانستغرام هل هو بس كده؟ يعني هي دي ده شغلك، يعني ده شغلك بس انت قاعد كده طول الوقت وفيديوهات وكلام كتير، يعني بس يعني انت قاعد كده تستنزف في الواي فاي انت بتعمل شنو؟ شنو اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا؟ شنو المحتوى بتاعك؟ شنو المحتوى اللي انت قاعد تستفيد منه؟ وشنو المحتوى اللي انت قاعد تقدمه؟ الناس بتستفيد منك شنو انت قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هو بس صور جميلة، يعني تقف جنب عربية تمشي تقعد في مطعم تصور يعني انت قاعد تقدم شنو في الميديا؟ شنو انت قاعد يعني تستفيد منه؟ شنو الناس قاعد تستفيد منك؟ ولا هو بس يعني استنزاف وقت بالنسبة لك؟ يعني زي ما بنقول نكسر وقت نضيع وقت. سؤال تاني، هل يومك مزدحم فعلا يعني، ولا بس انت بتملاه بالحاجات اللي بتضيع زمنك؟ يومك فعلا مزدحم؟ يعني انت بتحس انك انت مزحومة، هاي يومك ده مليان في شنو؟ انت مضغوط بشنو؟ يعني انت ضاغط نفسك بشنو؟ شنو الضاغط نفسك؟ يعني هل انت مجبور تعمل ده كل الليستة دي انت مجبور انك تعملها؟ تمشي من كنيسة لكنيسة، من اجتماع لاجتماع، من زيارة لزيارة، شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شنو الموضوع عزيزي المستمع؟ يعني هل مهم جدا أن تمشي كل المشوار ده الليلة يعني كل الحاجات دي، ولا الموضوع فيه اتزان والموضوع بس ازدحام؟ يعني أنت بس قاعد تسحم نفسك، شنو الفكرة؟ يعني أنت قاعد تعمل شنو؟ ودي أسئلة مهمة جدا لابد أن أسأل نفسي. يعني من الشغل أنا بطلع لوين، بمشي لوين وكلام زي كده. يوم الأحد يعني أنا معروف بمشي، بتمشي كنيسة واحدة لو أنت بتمشي تصلي، لكن باقي اليوم عندك يعني هل بتوزع زمنك؟ هل أنت بتصدق بالتدقيق ولا بس الموضوع كده؟ طيب حاجة تانية، شنو أكتر حاجة يسرق وقتك الأيام دي؟ أكتر حاجة بتسرق وقتك الأيام دي شنو؟ وقتك ده ما غالي. يعني يعني أنا قاعد أتخيل الناس اللي قاعد تبتكر، الناس اللي الأيام دي في عصر التكنولوجيا هم بيستغلوا كل ثانية لأن هم يكتشفوا يعني حاجة جديدة بالنسبة للعالم، يكتشفوا حاجة جديدة للإلكترونيات، يكتشفوا حاجة جديدة. الـ AI ده بالمناسبة يعني ما مريح العالم، ما مريح يعني حتى اللي اخترعوه، حتى اللي فكروا فيه بيقعدوا كل ثانية عشان بس يضيفوا حاجة جديدة للذكاء الاصطناعي. يعني تخيل معاي قدر شنو الناس في الدول على الدول الأولى دي، إن هو بيطوروا في العالم، بيطوروا في مشاريع، بيطوروا في حاجات يعني ما قدر يضيع زمنه. لكن الآن قاعد أضيع فيه ده اسمه شنو؟ يعني أنت سميته شنو؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا. خلونا نرجع كده لبعض الرسائل، نشوف رسائل الأصدقاء ونرجع للنقطة الثانية. هل النجاح يعني إنه أنا أجري بسرعة؟ ده سؤال مهم. هل النجاح يعني إنه أنا أجري بسرعة؟ وبعد كده حنرجع لسؤال الحلقة بتاعتنا ونرجع لرسائل الأصدقاء. خلونا نشوف أستاذة نجلاء قالت شو. نجلاء أبراهام بتشاركنا، بتقول نطلب ملكوت الله وبره أولا، ودي حاجة مهمة جدا جدا. أي نضع الله ونشوف ربنا عايز مننا شنو، ونضع أمور حياتنا بين يدينه لو كان عمل أو تعليم. ودي حاجة مهمة جدا جدا إنه لما يعني تخط الأمور دي في يدين ربنا، لأنه هو وازن الأمور، لأنه هو البدي النجاح، لأنه هو اللي عارف الحاجة المفيدة بالنسبة لي. بالمناسبة الله أب صالح جدا جدا، ربنا صالح للكل، فربنا عارف تفاصيل الكائن اللي اسمه الإنسان الخلقه ده. يعني هو المشكله وهو المقسم له حياته، هو العارف شنو الكويس وشنو الكعب، لكن الإنسان بإرادته هو اللي قاعد يختار الحاجة اللي دائما بتضر، الحاجة ممكن تكون كعبة إذا أنت ما عرفت أنك تخط أو تسأل ربنا في حاجات مهمة. نشوف نجلاء كملت وقالت شنو. إذا كان أو تعليم، وأكيد ربنا حيوفقنا إذا عملنا كده. شوف لما تخط الأمور في ظن الله وتسلم كل أمرك بين إيدين الله، هو حيوفقك إذا إحنا عملنا كده. فالحياة ليست أكل وشرب، قالت الحياة ما أكل وشرب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. والموضوع ما شراب، الموضوع ما أكل فقط، لابد أن يكون لنا وقت نجتمع فيه مباشر، نقرأ فيه كلمات الله، نقعد فيه قدام الله مع بعض ونصلي. كل واحد فينا يكون له فرصة يتكلم عن يومه. يا سلام عليك يا أستاذة نجلاء، يعني جلسة عائلية بتقعد كده من الصباح، الناس بتجمعوا، ويحلل زمان لما نجي نقعد في الغداء صينية واحدة بتجمعنا كلنا، وممكن تكون مختصرة، ممكن تكون فيها حاجة جميلة، الناس بتتونس وبتحكي وكل زول بيقول الحاصل شنو. لكن الليلة فقدنا لهذه الجلسة، فقدنا للحاجة دي، كل زول بيخش بيدو صحنه بيغرف صحنه والتابلت بتاع الموبايل بتاع اللابتوب بتاعه وقاعد. حتى الأبو أكلوا أكلوا أنا جاي، أو أنا عندي شغل خلاص أنتم. فالموضوع ما بقى بالسهولة دي، ما بقى، فبقى خطر جدا جدا. لكن هل بتقعد مع أولادك يا ولد اليوم مشى كيف؟ ما أقول إنه ما كل الناس، لكن في ناس مجرد أولادهم ما يجوا يحتضنوا من الباب، يقعدوا بينتظروا يعني مع بعض، رغم إنه ما في عدم توافق في الزمن، أول زمن ما بيقدر يجمعهم كلهم. لكن المهم إنه يكون في وقت كأب وكأم بتسألي عن يوم أولادك، يا أولاد اليوم مشى كيف؟ حتى أولادك ممكن يكون في الشغل بتتصلي عليه يومك ماشي كيف وكلام زي كده. الباقيين اللي قاعدين في البيت هل بنكون قاعدين عشان نقدر نعرف تفاصيل الليلة؟ حصل معاك شنو في الشارع؟ وتحكي ليك تعرضت لمعاكسة ومشاكسة والامتحان وهو كلام كتير جدا. كل واحد فينا يكون له فرصة يتكلم عن يومه كان كيف، ولو عندك طلبات صلاة نتشارك فيها مع بعض، ده مهم جدا. النور جدا، النور ليبني علاقاتنا بربنا وعلاقاتنا مع بعضنا كأسرة. الله عليك يا أستاذ نجلاء، ونصلي فعلا لأنه ده الاحتياج الحقيقي هذه الأيام، إنه ولو حتى بسيط يكون في مذبح، يكون في جلسة عائلية، يكون في وقت. وحتى الصباح يا أستاذ نجلاء على فكرة دي حاجة مهمة، على إنه قبل ما نطلع ليه ما نكون يعني في قاعدة كده مع بعض والناس قاعدة بتشرب شاي مع بعض وهي بتتونس في حاجة صغيرة جدا، ربنا يكون معك. في دعوات بتاعت أم بتصلي من أجل أولادها، بتدعي لأجل أولادها من الصباح وتحضيرهم كده وهم ماشيين، وممكن يكون الأب قبل بيطلع قبليهم وبيكون في حاجة خاصة مع زوجته، بيكون حاجة خاصة كده مع أولاده، وبعد كده بيطلق بعضهم بالبركة، ممكن بيطلعوا بعربية واحدة كلهم، ودي حاجة جميلة جدا جدا، فدي نتمناها تكون في حياتنا. شكرا لك أستاذ نجلاء للكلام الجميل، وده شيء رائع جدا جدا. الصادق الصادق بقول صباح الخير عليكم جميعا، القناة السودانية أنا يعني مقصود جدا، مقصود شديد منكم، ربنا يصلح حال السودان. شكرا لك، وانت مع الانبساط ده وانت مع الفرحة واحنا بنعمل حاجة دي. شنو ممكن يا صديقنا الصادق تشارك به في هذا الصباح الجميل وانت بتسمع الموضوع ده، سؤال الحلقة، هل نحن بنجري ولا عايشين؟ كده السؤال ده يعني تقدر تشاركنا به من تلقى يعني من خلال رحلتك في الحياة ومن خلال نظرتك للحياة، احنا بنجري ولا بنعيش؟ صديقتنا أستاذة سوسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا جدا لمشاركتك سوسن محمود. سوسن بتقول صباح الخير، مرات كتير إحنا بنجري ورا حاجات كتير وما بكون في هدف، ما بتكون في الهدف أو ما بتكون في الخطة، ما بتكون في الاستراتيجية يعني اللي بتخليني أنا أمشي. بنجري ورا حاجات كتيرة جدا لكن ما في منها هدف، أو ما في هدف من الجري فيها أو قصادة أو من خلال ما في هدف واضح، ومع الجري ده كله بننسى أن العمر ماشي، أنت بتجري والسنين ماشية ومحسوبة علينا، يعني عمرك ماشي في تناقص في تناقص في تناقص، والصحة بتتعب حقيقي، الصحة بتتعب. بس أجمل ما في ذلك كل ما نسأل بعض كيف الحال بنقول الحمد لله وبنقول نشكر ربنا، ربنا يصلح حالنا. لكن يا أستاذة سوسن، هل الحمد لله بتاعتنا دي يعني هل فعلا حقيقة إنه كله تمام، هل كله كويس، ولا زي ما بقول إحنا كسودانيين بس الحمد لله بنقول أي لكن برضو حفظناها لكن جوانا ما تمام، جوانا ما كويس، في حاجات ما بنقدر يعني نقول الحمد لله. أي بتقول الحمد لله لكن دي ما الحمد لله الحقيقية اللي مفترض إنك أنت فعلا يعني راضي ومبسوط وكل حاجة، ما تكون مجرد شعار أنت بتقوله بس يعني، لكن تكون حقيقة إنه كل الأمور في أحسن حال. سندبل بيلي علي بتقول صباح الفل، تحياتي راديو سمر، شكرا، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. جمال ويلسون صديقنا العزيز والصديق العزيز كمان، يعني أنتوا بتجوا في وقت مع بعض يا فضل وصديقنا العزيز جمال ويلسون، تحية طيبة لكم، صباح الخير، افتقدتكم حقيقة مبارح في الحلقة انتوا الاثنين وكثيرين من الأصدقاء وكثيرين من الناس فقدناهم مبارح في الحلقة أنا أستاذ جاكسون، حلقة كانت جميلة عن الحصاد والزراعة. وحلقة مبارح يعني مكمل لموضوع الليلة، لأنه اللي أنت زرعته أنت حتحصده، كل شيء أنت زرعته أنت حتحصده، وأنت بتجري الجري ده كله حتحصد حصاد الجري إذا كان كويس إذا كان كعب. فما تفتكر أنه الجري اللي أنت بتجري فيه ده زرع، أنا قاعد أزرع، فأنا قاعد أزرع ده لابد

شغلين، لكن أفتقد للأسرة، أفتقد لأولادي، أفتقد لزوجتي. وفي حاجات كثيرة جدا جدا أنا بجنيها من الجريدة، ممكن يعني يعني ما في مفر من ذلك يعني، لكن رغم ده ممكن يعني في معالجات، لكن لابد أنا أكون متهيئ إنه حيكون في حصاد. ودي حاجة مهمة جدا جدا يعني، ما أخاف، لكن انتبه الموضوع إنه أنا ما أخاف إنه ما أزرع، لا انتبه وأنا بزرع، انتبه وأنا بخط البذرة هل أنا بزرع، لأنه بكرة هحصده. خلونا كمل نشوف جمال وينسون قال شنو. إذا أردت تحقيق النجاح فيستعين عليك تقديم تضحيات كبيرة. ألاحظ إنه الكثيرين يأخذون هذه النصيحة على محمل الجد الشديد، فيقدمون التضحيات دائما ثم يدركون بعد فوات الأوان. إن الحياة تحمل في طائياتها ما هو أكثر مجرد السعي وراء النجاح. نعم لابد من تقديم التضحيات، ولكن لفترة قصيرة فقط، إذ ينبغي أن تكون قادرا على جني ثمار تعبك وجهدك. فبيقدم لنا نصائح كده، بيقول يعني في 10 نصائح دروس مهنية هامة يدركها معظم الناس في مراحل متأخرة من حياتهم. بيقول يعني لا تبقى في وظيفة تكرهها فأنت تقضي نصف حياتك في العمل. الحياة أقصر من أن تتحمل وظيفة تكرهها أو مدير يعاملك معاملة سيئة. شغل أنت كاره، شغلانية أنت كارهة، ويعني دي حاجة صعبة. اعتني بنفسك، فالتضحية بصحتك من أجل النجاح أو الثروة أمر لا يستحق العناء. خصص وقت للاستماع، فالاستماع أمر بالغ الأهمية لتكوين فهم شامل للمواقف. الرفض والشغل سيمنحك القوة، فالفشل ليس النهاية. قلة من الأمور في الحياة مؤكدة، لكن الفشل أمر حتمي. لا تدع المال أو مسمياتك الوظيفية تحدد هويتك. 6 أحط نفسك بأشخاص يحفظونك ويدفعونك نحو النمو والتطور. أقضي وقت أطول بعيد عن المكتب، وقت أكثر مع العائلة بتاعتك. القلق لا يحل أي مشكلة، بل يضخم المخاوف ويولد توتر. 9 لا تتوقف أبدا عن التعلم أو النمو، فالتطور الذاتي عملية مستمرة. 10 السعادة تكمن في اللحظة الراهنة. يقول الكثيرون سأكون سعيدا عندما أحقق، وكأن السعادة تقع في مستقبل بعيد حيث سيعثر على جرة الذهب عند نهاية قوس قزح. لا أحد منا يعرف كم من الوقت سيقضي على هذه الأرض، لذا يمكنك اختيار أن تكون سعيدا الآن. الحياة أقصر من أن تعيش ونحن نحمل مشاعر الندم. لقد حان الوقت لنتوقف عن مجرد تحمل الحياة وتبدأ في عيش حقا. نحن جارين ولا بنعيش؟ سؤال ده مهم جدا جدا تفكر فيه في الوقت ده. هل أنت جاري ولا عايش؟ يعني أنا بأسف إنه لو أنت جاري وما عايش حتكون خسارة كبيرة جدا جدا. صحتك هتضيع، أولادك، بيتك، علاقتك مع ربنا. أنت جاري وبس، أعمل حسابك يعني، أعمل حسابك وأنت جارية، أعمل حسابك وأنت بتعيشي ظروف قاسية، بتعيش وضع صحي ما كويس، حتقع وحتتعب وحتمرض وحاجات كثيرة جدا. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، ويعني تكون بصحة جيدة. لكن انتبه، لأنه أنت ما ريبوت، أنت ما رجل آلي. إخوانا إحنا ما ناس آليين، إحنا ما حاجة بتحركنا، لا إحنا بشر، في لحم ودم، في شرايين، في أوردة، في يعني بعد شوية الدماغ ده الكمبيوتر ده حيجيف. يعني انت بعد شويه في يعني في مفاصل في رجلينك، في ركب، في كرعين، لشنو يعني انت اللي بتعمل فيه ده؟ ربنا ما امر بالهلاك، ربنا ما امر بالهلاك لنفسك، لصحتك، اولادك بيحتاجوا لك، يعني زوجتك محتاجه لك، ابوك محتاج لك، امك محتاج لك، اصدقائك، انت ذاتك محتاج لنفسك، انت بالمناسبه محتاجه لنفسك. ودي حاجه مهمه يعني انه انا انتبه ليها.

يعني مهم جدا انك تنتبه لنفسك انك انت محتاج لنفسك. نفسك دي هتلقاها متين. نفس الكلام اللي قالت لنا قبل شويه صديقتنا على انه يا اخوانا بعد شويه هتجي في المرايه تستغرب, هتلقى يعني في حاجات في وشك هنا بقت ما فيش, هتظهر حاجات يعني صلعه وكلام كتير. انت شنو الموضوع صديق المستمع؟ انتبه انتبه انتبه وخلي بالك شديد جدا جدا من صحتك, دي مسؤوليه على فكره. فضل صباح الخير عليك وتحيه طيبه واسعد الله صباحك بخير وصحه. شكرا يا جمال حقيقه على الكلام الجميل, الكلام العظيم اللي انت كتبته لنا. واتمنى لكل المستمعين انه ممكن ناخد لو سمح لنا صديقنا جمال ويلسون ينسخ العشر نقاط دي وتخطها, اكتبها خطه كده وشوف يعني خط نفسك في الموضوع ده. فضل الحمد لله على السلامه, بيقول صباح الخير والنور والسرور لك يا مستر هيثم ولضيوفكم الكرام من المتابعين والمستمعين عبر راديو سمر. سؤال اليوم, بلمس حتة غريقة جوانا كلنا, نحن بنعيش ولا بنجري؟ نحن بنعيش ولا بنجري؟ وهل بنبني حياة في زحمة المسؤوليات والركض اليومي؟ بنلقى نفسنا مرات كثيرة بنجري في ساقية, الله عليك بتدور بين الساقية من غير ما نقيف ونتنفس ونستشعر جمال اللحظة. الجري بيخلينا نتحرك بشكل آلي, تبقى رجل آلي بس, ريبوت, مشكلة. إما العيش فهو أما العيش فهو اللي بيخلينا نبني حياة حقيقية لها معنى وقيمة, حياة قوام الوعي والعطاء والتواصل الصادق. بيقول أنت يا مستر هيثم ببرنامجك وكلماتك القوية المفعمة بالنشاط بتمثل منارة حقيقية ومنصة بتبث الوعي والسرور في نفوسنا كأبناء شعب النوبة وكل السودانيين, ورسالتك دائما بتصحي القلوب وبتذكرنا نعيش يومنا بوعي حقيقي مع كل المتابعين الرائعين هنا. تسجيل حضورنا معاكم اليوم هو خطوة للوقوف والتأمل في تفاصيل حياة الجميلة, الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتش. شكرا لك عزيزي الغالي, شكرا لك أخوي فضل للكلام الجميل, نحن بنحييك ودائما ما قاعد تقصر, يعني دائما أنت قاعد تكتب دائما معانا قلب وقالب. وزي ما قلت أنه يعني أنتوا من هذه الأسرة الكبيرة, أسرة راديو سمر, يعني موضوع ما أنكم ضيوف ما مستمعين فقط, لكن أنتوا جزء لا يتجزأ من هذا النجاح, من الوعي اللي إحنا قاعدين نشارك به يعني مع بعض. وبشكركم جدا جدا للمتابعة, بنحييكم جدا نيابة عن الإدارة, نيابة عن الزملاء المذيعين والمذيعات, إحنا ممتنين لوقفتكم الحقيقية الصادقة لنا كشعب سوداني في الخارج وفي الداخل. وكل كلمة أنت بتكتبها على فكرة بتنصح وبتصحي أخوك وبتصحي أختك وبتصحي يعني جارك, أخوك السوداني البعيد منك. حقيقة إحنا بنحتاج لو لكلمة واحدة في الظروف دي تكون صادقة من القلب, تكون حقيقية عشان تقدر تساعدني وتقدر تساعدك. شكرا يا فضل, شكرا يا جمال ويلسون. ناخذ رساله ونرجع يا فضل لك. نشوف محمود ديسكفر, الحمد لله على السلامه. حقيقه لك غيبه غيبه غيبه يعني كبيره شديد جدا جدا, لكن مبسوط انه انا يعني الليله وانت موجود. بيقول صباح الخير وصباح المحبه والسلام. بس يا استاذ هيثم انا ايام المنهار نفسيا, سوري معليش يعني جدا رم يعني انا ما عارف الحاصل لك شنو, لكن سلامتك وربنا يصلح الحال عندك. رغم أنا ما بحب المقارنة, بس في حاجة لفتت انتباهي وخلاني أقارن. قبل أسبوعين كان في مناسبة عيد الاستقلال في الأردن وشفت المواطنين مع الشرطة تسلم بعضهم البعض بالأحضان والقبل, والشرطة كمان تحمي الشعب في كل الميادين والشعب تحتفل, والمنظر عجبني جدا. بس سألت نفسي هل في يوم نكون عندنا بلد زي دي؟ يا صديقنا العزيز ديسكفر أكيد ما في شيء صعب, وكل دولة بتمر بمرحلة حرجة وكل شعب بيمر بمرحلة حرجة جدا جدا. احنا عشنا معاناة بتاعة حرب, احنا عشنا ظروف قاسية يا ديسكفر, واتجزأنا جدا جدا وكلام كثير. لكن لو رجعت لحروبات لدول كثيرة هتلقى الناس ما كانت يعني بتحب بعضها. يعني ألمانيا يعني اتقسمت على اثنين ورجعت,
يعني دي حاجة ما صعبة. رواندا الناس بتتكلم عنها كل مرة بتضرب بها مثل للحرب اللي حصلت قبل كده، واليوم هم عيلة واحدة الروانديين الليلة أسرة واحدة، يتطوروا لما خطوا يدينهم مع بعض. وما في يعني مستحيل عند الله، ما مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ما في حاجة مستحيلة لو ربنا أذن، لو ربنا قال. ودي الحاجة اللي أنا بؤمن بها يا صديق العزيز ديسكفر، إنه الله عنده مقاصد كثيرة جدا جدا. وزي ما تكلمنا مبارح فاتتك حلقة بالمناسبة، ممكن ترجع لها على الساوند كلاود تسمعها. اللي بنزرعه احنا قاعدين نحصده، وخلينا أقول بكل مصداق، احنا زرعنا شنو كسودانيين؟ انا وانت كسوداني زرعنا شنو في بلدنا؟ اللي احنا زرعناه لابد نكون واعيين احنا حنحصد يوم من الايام. وعايز أكد لك الكتاب المقدس بيقول الحق، ولما يقول الحق تأكد إنه حيجي وقته. دي الحاجة أنا مسؤول منها وأقولها لك يا ديسكفر، إنه طول ما الله بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، أعرف إنه كل شيء بوقته. بس العلم في يد الله، هو بيعرف المستقبل وبيعرف اليوم وبكرة. فلكنكم مستعدين انه اللي قاعدين نزرعه نحصده، وما في ظل بيحصد حاجه مزرعه، ما في ظل بيحصد حاجه مزرعه. البذره اللي انت خطيتها انت قاعد تحصدها، وما بعيده مني ولا بعيده منك ولا بعيده منك، وكلنا نكون يعني صحيين. خلونا نصحى نفوق للزرع اللي احنا قاعدين نزرعه. اللي قاعد تزرعه الليله هتحصده، ما معروف 200 في حصاد وقتي، في حصاد بتزرعه فيما بعد، وفي ناس ما بتشوف حصاد ذاته بتموت بترحل من الدنيا، لكن في حصاد بعد كده بيجي. فالموضوع ما سهل، أنا ما صوته في هذه الحياة، أنا ما ضربت حظ، أنا موجود بخطة من الله، أنا موجود بهدف من ربنا. يعني ما جابتني طبيعة، جابني الله. وطول ما هو عظيم، طول ما هو قدير، أنا بمشي بحسب ما هو داير، أنا بمشي بالحاجة اللي هو رسم لي. فالأمر في يد الله. عشان كده دائما بنقول إنه نرجع للمصدر، مصدر منه الله. لما الأمور تصعب علينا، لما الأمور مش لما تصعب، لكن في كل وقت مفترض نرجع للخلقنا. منو الخلقك؟ منو المخليك أنت عايش؟ منو المديك النفس؟ منو المخليك أنت في النجاح ده؟ ده منو؟ ده على فكرة ما ذكاء منك، ما ذكاء مني، يعني ما شطارة مني إن أنا بعمل ده كله، لا. فرصة عطية ربنا بيديني لها وبيخليني إنه أمجد بها، يعني أظهر الله وأعمل أعمال الله وأعلن السلطان بتاعه. نرجع لرسائل الجميلين ونرجع نشوف الحاصل شنو. حامد إسماعيل نيرتي بيقول صباح الخير، تعال نشوف حامد قال شنو. صباح الخير عليكم، صباح الأمل. نعم، نحن نبني حياة حتى ونحن نجري وراء متطلبات المعيشة، لكن الفرق هو إنه بعض الناس يعيشون ويبنون حياتهم بوعي، فيجعلون لكل يوم هدفا أو قيمة أو أثر، بينما آخرون قد ينشغلون بالجري وراء العمل أو المال أو المشاكل دون أن ينتبهوا إلى بناء مستقبلهم أو تطوير أنفسهم. الحياة لا تبنى فقط بالمال أو الممتلكات، بل تبنى أيضا بالعلم والمعرفة. الله عليك يا أخي، الحياة لا تبنى فقط بالقروش، الحياة ما بتبنيها بقروش ولا الممتلكات. نرجع للقصة ورا 2019، حلمنا كثير، يعني في ناس بنت من جدودة من سنة كم، قروش أموال ممتلكات حاجات عظيمة جدا جدا، انتهت، اتدمرت، اتفقدت. العلم والمعرفة، الأخلاق والقيم، العلاقات الطيبة مع الناس، خدمة المجتمع، التخطيط للمستقبل، تربية جيل صالح. لذلك يمكن أن نسأل أنفسنا، هل ما أفعله اليوم سيضيف شيئا أفضل لحياتي وحياة من حولي غدا؟ يا سلام عليك، يا سلام على هذا السؤال، سؤال
وأنا بقرأ فيه ذاته هو يعني شغلني. هل الحاجة اللي أنا بعملها الليلة، هل الحاجة اللي أنا بعملها بضيفة يعني سيضيف شيء أفضل لحياتي وحياة من حولي؟ ياك شنو الإبداع ده يا صديقي العزيز، شنو الجمال ده، شنو الروعة بتاع الكلام الجميل ده. إذا كانت الإجابة نعم، إذا كانت الإجابة أي، فأنت لا تعيش فقط بل تبني حياة لها معنى وأثر. شفتوا الكلام ده كيف؟ ف يعني أنا بقول لك في في في فطاحلة في راديو سمر يعني مضيفين يعني للإبداع. صراحة كلام جميل، يعني أفتخر إنه إحنا عندنا ناس بيكتبوا كلام بيسألوا يعني أفكار زي كده. فما نفكر بس في الجمال الكلام، لكن نفكر في أنفسنا. الحاجة اللي أنا عايشة، الحاجة اللي أنا قاعد أعملها الليلة، هل بتضيف لحياتي وللناس من حولي ولا لا؟ هل حياتي لها أثر؟ يعني أنا بأثر في الناس الحواليني؟ الحاجة دي بفكر فيها ولا لا؟ فإذا كانت نعم، فأنت تعيش، أنت ما قاعد تعيش حياة فقط، لكن قال أنت بتبني حياة لها معنى. الله عليك، الله عليك يا جميل. صراحة يا صديقنا حامد إسماعيل كلام عظيم، كلام يعني يدخل القلب، كلام يخلي الزور يكمل معاك جمال الموضوع. شكرا لك أمنا الغالية نجات دستة، صباح الخير عليك من أثيوبيا ولكل الأولاد، تحية طيبة لكم وإنتوا بتسمعونا من الصباح وبتتابعوا الحلقة. نحن بنعيش ولا بنجري؟ يعني ديسكفر قال لنا السؤال، لكن برضو مهم، نحن بنجري ولا بنعيش؟ لأن نحن قاعدين نقول الجري قبل العيش، يعني احنا بنجري. اي زول لو سالته ليه حيقول لك يا اخي انا خلاص يعني تعبت من الموضوع. سمر عوض، تحيه طيبه لك يا سمر، الراديو ذاته يعني بيسلم علينا. سمر عوض بتقول راديو سمر مرحب بك، يعني هي بترحب بنفسها. شكرا لك يا سمر، تحيه طيبه. سوسن محمود بترجع لنا تاني. سوسن قالت شنو؟ قال عشان أتكلم عن يومي لازم أكون شخص مرتب وأرى كل ترتيب، يعني وأرى كل ترتيب زمان. أها. وبتقول وأرى كل زمان إنجاز، وأرى كل إنجاز نجاح، وأرى كل وأرى كل ترتيب زمان، وأرى كل نجاح إنجاز، وأرى كل إنجاز نجاح، وأرى كل نجاح سعادة. ربنا يسعدنا جميعا يا رب. أمين أمين يا صديقتنا سوسن، شكرا لك. جمال بيقول نعم مسموح لأي شخص أن ينسخ هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك أخي العديد هيثم على زوجك الراقي وعلى الاستئذان لنسخ هذه المعلومات. أنت بصراحة جنتلمان، شكرا لك، كل التقدير والتقدير، التقدير والتقدير، يعني السودان محتاج الكثير من أمثالك يا حبيبي يا صديق العزيز جمال ويلسون، شكرا لك. أنجلينا شول، صباح الخير عليك يا أنجلينا، تحية طيبة. أنجلينا بتقول صباح الخير، ربنا يبارك يبارككم كثير المحبة والسلام. شكرا لك أنجلينا شول، تحية طيبة. أمنا الغالية نجات دستة كتبت لنا، قالت شنو؟ صباح السعادة والمحبة والجمال، وصباح المواضيع الجميلة والشيقة. ربنا يبارككم أسرة راديو سمر، وأتمنى كل شبابنا يستفيدوا ونكون بركة لبلدنا السودان الكبير، والبلد بتبنى بشبابها. أكيد يا أم الغالية البلد بتتبني بشبابها، ودي الحاجة اللي إحنا بنقول يا رب إنه شبابنا يلتفتوا للحاجة دي ويشعروا بأنهم المسؤولين عن النهضة المفترض تحصل في السودان، يعني التغيير ماشي يحصل في السودان. شكرا لك وتحية طيبة لك. مصعب بيقول السلام عليكم ورحمة الله، مرحب بك يا مصعب، تحية طيبة. المجتبى محمد الأمين بيقول صباح الخير والسعادة، شكرا يا المجتبى، تحية طيبة لك. فضل كتب لنا رسالة بيقول مستر هيثم وضيوفكم الكرام من المتابعين، الجري في الحياة والمسؤولية واجب ما بينتهي، ونحن أصلا بنجري عشان أولادنا، لكن الإشكالية الكبيرة إننا نجري وننسى نلتفت لبيوتنا وأهلنا وأحبابنا وما نديهم اعتبار. بناء الحياة بيبدأ من وعينا بالطفل، لازم نحسسه بالمسؤولية من أول ما يتكلم ونحترمه ونحسسه أنه كبير وفاهم. أسلوب التشنيف، خلوا بالكم، أسلوب التشنيف
والتعقيد غلط. الصح إنك تكون صديق لطفلك وقريب منه وكل شيء في حياته. والوعي ده برضو بيبدأ من جوه البيت، لما تجيف مع زوجتك في المطبخ وتشاركها في الغسيل وتفاصيل اليوم. قال الحياة في النهاية هي دائرة تفاهم ومشاركة بسيطة مش تعقيدات، بنجري عشانهم وبنعيش بيهم ومعاهم. الحب أولا والإنسانية دائما فضل. إخوانا الكلام ده مهم جدا جدا، يعني ما كثير من الناس يمكن الفكرة دي بتمشي أو مرات ينطبق الكلام ده بالنسبة للأولاد، تشنيف الأولاد. يعني في ناس بتسمعهم كلام ما في محله، في ناس بتشنفوا وتعمل لهم أساليب وكلام صعب جدا جدا، ودي ممكن تكون حاجة صعبة ما هي المضبوطة ما هي الصحيحة. حتى مشاركة الزوجة عادات وتقاليد، نعم إنه هي امرأة فقط وهي للكلام الصعب اللي بنقوله، ويعني شبعوا لنا ويعني أدونا له من زمان بإنه أنت راجل بس، يعني كل شيء يعملوا لك وكل، رغم إنه ما غلط يعني، لكن برضو الحياة شراكة، والحياة مهمة جدا إنه كل الناس تشارك وتكون مكملة مع بعض في الرحلة. وإحنا مبسوطين جدا بوجود كثيرين من الناس، وأتمنى إنه في ما في رسالة أكون ما قريتها لواحد من الناس والمتابعين والناس اللي بيسمعونا واللي بيشاركونا صباح بلدنا. 10 دقائق بتفصلنا عن نهاية الحلقة وموضوعنا الشيق وموضوعنا الجميل، ويعني مشاركتكم الجميلة فيها. بس أديكم فرصة كده لفاصل قصير ونكمل معاكم، ما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: نرجع تاني للمستمعين الكرام وإحنا في رحلة الصباح في حلقة هذا الصباح الجميل والموضوع شيق. نحن بنعيش ولا بنجري؟ والموضوع في غاية الأهمية لأنه خلينا نقف شوية ونفكر في الرحلة بتاعتنا في هذه الحياة والوضع اللي إحنا عايشينه والطريقة اللي إحنا بنعيش بيها والمشغوليات وبعض النقاط المهمة ممكن تكون يعني ما منتبهين وما مخلين بالنا لها. شكرا لكل زول كتب لنا، شكرا لكل زول صبح، شكرا لكل زول شاركنا وكل زول ما زال معانا في الحلقة. 7 دقائق بتفصيلنا عن نهاية الحلقة. شكرا للناس اللي بتسمعنا صوتيا فقط على الساتلايت وعلى الابليكيشن، تحية طيبة لكم وين ما انتوا بتسمعونا وين ما انتوا بتتابعونا، وكمان لكل زول يعني دائما قلبه على راديو سمر بالمواضيع المختلفة بالآراء المختلفة. يعني بصراحة يعني احنا مستعدين على انه نتقبل ونستقبل كل فكرة لموضوع، كل مقترح لعنوان، فكرة نناقشها، يعني احنا متاحين. يعني انت بس شاركنا وتواصل معنا من خلال رقم الواتساب 0539-76-56-35-39. واتساب بتاعنا متاح لكل رسالة، لكل فكرة، لكل رأي، وما تتحسس، لكن تأكد انه احنا فاتحين الباب لأرائك. نقطة مهمة جدا وفي الدقائق البسيطة، يعني ناس بتفكر انه النجاح يعني انه احنا نجري وجري يكون أسرع، يعني نسابق الزمن عشان ننجح، نجري في السباق، رغم أنه الحاجة ممكن تكون كويسة، لكن المجتمع أحيانا بيقنعنا أنه النجاح يعني أنه يكون في مزيد من التعب، في مزيد من الاستنزاف بتاع الطاقة وكلام زي كده، لأنه أعمل قروش، لأنه يكون في شهرة، عشان أعمل أكتر أو عشان الشغل لابد تجري. يقول لك أجري أجري عشان تنجح، أجري عشان، لكن هل الحاجة دي صحيحة؟ كم من الناس وصلوا لأهدافهم اكتشفوا أنه فقدوا أنفسهم في الطريق؟ كم زول كان جاري؟ وزي ما إحنا قلنا يعني إحنا بنسمع المقولة دي، لو ما جريت كلام كثير جدا جدا، أجري عشان تطلع قروش، أجري عشان تشتغل، أجري عشان يعني لا ما يعني أجري ذاته أنواع. أكثر مقدس يعني واضح جدا جدا في في في في الآية دي، يعني شنو حيستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ شنو الفائدة إنك تربح العالم كله وتخسر نفسك؟ واحدة من الأمثال ضرب بها المسيح برضو للرجل الغني، وكثير من الأمثال ضرب المسيح في الحتة دي، وكانت رسالة مهمة جدا جدا. ممكن تضيع حياتك، ممكن حياتك تضيع، ممكن حياتك تضيع في مقابل أمر ما كان مستاهل لده كله، وتكون جاري والجاري بتاعك انت ما منتبه ليه، ما خلي بالك بالنسبة لك، تمشي تخش في مشروع، تخش في مشروع، تخش في حتة ما كان ولا في احتياج انك انت كان تسرع بهذه السرعة لانك تخسر كل حاجة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ النجاح تعريفك له شنو؟ مفترض تفكر في النجاح ومعنى النجاح شنو، والحاجات اللي انت ممكن ذاتك تخسرها وانت بتسعى ورا النجاح. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع، انتبه وانت يعني بتسمع كلام الناس، بتسمع كلام الواقع، وتسمع يعني للزمن ده في حسابات لابد تكون منتبه لها. احنا محتاجين نستمتع بالرحله. الحياه ما محطه بتاعت وصول بس، يعني الحياه ما محطه بس انه انا اوصل فيها وخلاص، لا، الحياه نفسها هي الرحله. الحياه الجميله اللي انت بتعيشها هي نفسها الرحله. نحتاج احيانا انه نقيف نشكر الله ونتامل ونفرح بالحاجات الصغيره. وحياتنا لما تكون فيها شكر، وحياتنا لما تكون فيها تامل، لانك انت بتقيف وتراجع حاجات كثيره جدا جدا، بتكون تعبان. وانت مفترض تفرح بالانجاز اللي انت قاعد تنجزه، تقعد تعايل له، لانه ربنا عمل وبعد ذاك استراح. وربنا رغم انه ما محتاج للاستراحه ولا حاجه يعني بتنقص منه اذا كمل المشوار ولا لا، لكن داري يوري انه في وقت للتامل، في وقت انك تقيف، في وقت انك تعايل اللي انت قاعد تعمل فيه، تلاحظ له. وممكن يكون في حاجه مظبوطه وما مظبوطه، لكن كمان محتاج تشكر ربنا. حسن جدا انت محتاج انك تشكر الله على الجري اللي انت بتجريه ولا انت اللي بتعمل فيه. يعني اذا احنا محتاجين ننتبه للرحله، انه هل احنا مستمتعين؟ مرات بنقول او مقوله بيقولها قائد العربات بتاعت السفر، بيقول لك يا اخي استمتع بالرحله صح، وخلي القياده علينا. يعني انت محتاج انك تستمتع بالرحله. فاشكر الله، اشكر ربنا، ولانه يستحق انك تشكر على الصح، على عافية، على الإنجاز، على النجاح، والكلام زي كده. محتاج إنك تقعد وتضحك مع أولادك، محتاج إنك تضحكي مع أولادك، تضحكي مع زوجك، زوجتك عفوا، تتونس معاها وتحكي معاها وكلام زي كده. محتاج إنك تقعد مع الأصدقاء، دي الرحلة بتاعت الحياة. عندك أصحاب ولا ما عندك أصحاب، عندك جيران، محتاج تقول كلمة طيبة وتستقبل كلمة طيبة من حياتك. محتاج لصباح هادي. 200 آخر مرة قعدت في صباح هادي كده برواقة، بأكلة أنت نفسك فيها مع أولادك، بطلعة، بوقت جلسة جميلة رايقة مع أولادك صافية، ما في أي شيء، بتحد ونسة عائلية أسرية كده مع أولادك، مع زوجتك، طلعة خاصة بينك وبينها، يعني حاجة كده براها مختلفة، قضاء وقت لأنك تصفي ذهنك، يعني تروق دمتين. حتقول لي انت جاري، ما عندك زمن لأولادك، ما عندك زمن لبناتك، ما عندك زمن لأصدقائك، ما عندك زمن تمشي تعزي، ما عندك

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء، فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجابه: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح 14. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده، لا يغدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون،

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه. يبيعون الخمسة عصافير بفلسين، ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضرب فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا، بكل تأكيد بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم، وهس نخليكم مع برنامج بلغة البدوات. يسوع هو الطريق والحق والحياة.
1: أمسين انتونا توي هديد عن يديد يشوق مقدساي شاقا عن أري تفرهوة إقادبوة عن أري تدنياتي كي تنسروة عن أري يسوع وقرويو داي سيليلياني توناوة تين امبتيو امبالب ديانيه شالك دور شاوتي ري كدينه لكن مليا شالك دوري هرئي ري تيدنه ايدي اكرياتي قادي تكتك سكنايانا اون ناميات اكاتي شالك دور ري كندي اندي مليا شالك دوري هرئي برو رينيات اندي برو ماسي اني وبابا ايبي انديت تون تكاتي اندي اون شالك دور نان اكاتي برو انديت تونا كاناب كينك ايدين برا نان راتا ايدنيب يسوع اكتين افلاي بريو داي شالك دور ري كدين اهيب ادي هوكنا مليا شالك دوري هاري ري تياد نهيب ادي هوكنا براك تك تك سكناتيني تون تونا كتهان وصدق اندي هوكنا براك واوي تيادنا ملوتي تيادنا لكن اودهي افري ايادنا اري براك غدابي تيادنا لكن اغدابكنا فيرات اكتي ايادنا تكت فيراي دويلو ودورو يا ابويت لمتني لكن ور اتفريهو برو دنياتي فراي اكتي سبي باتو افرتني تلهنيتي اري تيبدين براكنهن بك تكاتين اونتا غدبتين لكن مليا ماسي ريهوكنا اندي اري افري تيادنا باليت تفرها اري غالهن هوكنا انيني داي كاد جريا بين اومبي انيو باراك ناتن راتي كدينه اوصدق اندي هوكنا اني اوسمي وباباي تاريوني تونا قستو ايا هوكنا اندي اونتا اوكي باراك اني اوسمي ناتن راتاب كتين راتانا امار تيادنا افلاي تفرهاتاكنا تميمي ايادنا ايدي يسوع باري سويا اني تين تينا متالي سويا نوكنا لكن اني متالي بهديداي دور اي اندي وباباي اوصدق كاقوي سوي هوكنا اندي بين اومبي اينيوب اني اوسمي برو راتي تيادنا اني بريوكنا داي وبابا راتي اندي قادي هوكنا وبابا اوكنا اريني هوكنا براك اني اريتاني سبيوا اني وقواساناي ياب اكتيت تونا آمنتاني سبيوا بروهن اريني هوكنا او اني وباباي يابو اري تدنياتي داي ين اونتا اري تدنيا اشتيت وبابا بيتي اتقر اندي ادي مليا كرياتيا يا بريو داي اونتا باروك قاقويت هديد تنيا متالي هديداب كتا اونتا باروك ناتكا تكتينيت تونا نيكن قال نات راتمينيت تونا كتاريو تون تونا اري باروك وقواساناي ياب تكتيت تونا آمنستيني هون ادين يسوع اونتا آمنتانهن دمان اي هوكنا اندي سور اكي اري يابو

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصة الزعيم موسى. من هو الزعيم موسى؟ دعوة لك تسمع وتعرف.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0535976535. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي مهمة جدا جدا، تتكلم عن الأشياء التي تضر المرأة. شنو القاعد يضر المرأة؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. صفر الخروج الأصحاح 7 تكلم عن عصا هارون لما يتحول لثعبان. كيف ده حصل إنه العصاية تتقلب لثعبان؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، من هو الأعظم؟ سؤال مهم والإجابة أهم دعوة لك تسمعها.

0: يسعد اوقاتكم صباحكم ومساكم. ازيكم
1: ابتهاج؟ كيفك؟
2: كويسين يا ابتهاج، كيف الحال؟
0: مبسوطة كده فرحان،
2: بس ختمت الكلام مني شايفة شفتها
0: انت سكتي ساعة اما مشيت مناسبة وعزومة تختي الناس المهمين ديل والناس مهمين والناس الأوائل والناس العظماء دي ما خدتوا لهم صف الكراسي، كراسيم ألوانة براو دي
2: قدام
0: والجمهور والرجل جوا الدهماء برام
2: دي الناس يفوني دي الناس أنا
1: ودي تكون تبعياتكم
0: يا
1: ابتها
0: يا زولة وأنا قاعدة أنا صدقين أنا يا أما ناس الحش ورا أنا مهمة وأنا يا أما في الصف أنا صف ورا
2: يا الله قدام دي الناس يفوني ولا دي الناس المهمة والأسماء والمناصب
0: أيوة دايما بنكون مشغولين بده وانا قاعده كدي قلت ربي انا متين ببقى مع الناس المهمين ديل يقولوا جات ويقولوا مشت يا يمه وقادر الله اقدر كدي
1: وقعدت ترويضتك هناك وخدت لك زول مخصوص يجي
0: دائما انا منسيه لكن قايته بس الحمد لله نعدي اقول راض
3: متين نبقى ناس مهمين احنا دائما في صفوف الورا يا
0: اخي وانا قاعده اتامل في الكلام ده في نص بيخاطب نفس الحته دي لكن برضو محتاجين نتشارك فيه مع بعض عشان يوضح لي اكثر
2: شان كده الكلام ده ما ساكد اللي قلت لنا البداية مجهزة لك حتة
0: النص ده موجود في الإنجيل زي ما دونوا الحواري لقة الآيات من 46 لحد 48 هو قصير لكن كلامه كتير وكتير
3: انت قصدك لغة تزعة
0: أيوة
3: أي. يا سلام يا أخ قصة جميلة يا أخ
0: اسمحوا لي نتشارك مع بعض كلمة الله قالت شنو
3: جدا تفضلي
0: قال وحدث بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم فإذ علم يسوع نيات قلوبهم أخذ ولدا صغيرا وأوقفه بجانبهم وقال لهم أي من قبل اسمي باسمي هذا الولد الصغير فقد قبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني فإن من كان الأصغر بينكم جميعا هو العظيم
1: شفت ده كلامك زاد بتاع المناسبة
2: جملتين لكن بالكتاب كله
3: المسيح يعني دائما يدي كلام في الصميم حاجة بسيطة لكن يعني توريك مفترض
2: ايتين بس
0: انت يا سمعان تاري البطون دي ما بغسلها الا الصابون محشية حشي صغار الدقاق لكن كتير
3: أي.
0: مبالغة بس لكن حاسة انه في حتة هنا انا في النص ما فهمها محتاجة زول لمن يحكي لنا يوقعوا لنا
1: خلاص يا ابتهاجيت عشان كنت في المناسبة كده خلينا نحكي لك القصة
0: اتفضل
1: قالوا كده التلاميذ ديل قاعدين كلهم سوا كده قام حصل بيناتهم نقاش وجدال بيتكلموا في منو الأعظم بيناتهم منو الكبير منو المهم فأثناء ما هم بتناقشوا كده يسوع كان قاعد وقام عرف بالنية في قلب كل واحد فيهم قام طوالي شال له جنة صغير كده وقف لهم في النص قال لهم شفتوا الزول اللي بيقبل الطفل الصغير ده باسمي

0: اللي تلصق فوقه.
1: وعشان كده هم لما كانوا قاعدين كلهم كتلاميذ ما أي واحد بيشوف إنه هو لما الرسول أدوا المهمة بتاعت إنه يطلع الأرواح الشريرة ويشفي المرضى. يسوع ما كان قدام سلطان فيعني كل واحد شايف نفسه إنه هو مهم. فلا أنا بطرس بشوف نفسه هو مهم, ويوحنا بشوف نفسه هو مهم, متى
0: وأنا كم ما أنا
1: أنا ما كان الأرواح الشريرة طلعت من فلان.
0: أنا أيوه. أنا دي
2: انتوا اشكي عارفين اصلا مؤنغازي من وين جاء اصلا؟ هم لانه تفكيرهم كان بيفتكروا انه المسيح جاي يعمل مملكة ارضية.
1: ايوه
2: فبالتالي اي زول ده
0: عنده وزارة سيادية
2: في
0: وزارة سيادية
2: انا وين من تقسيم الحاجات المناصب
0: انا النايب طوالي
2: ما كانوا مهتمين بكلام يسوع عن موته وقيامته وكده,
1: ده كله رايح
2: كان تفكيرهم فقط يا ناس انه انا وين بعدين, انا كبطرس انا كسمعان انا كيوحنا انا كغيره
0: انا شوفوني
2: انا فيها تحدة هي الدنيا وزارة, هل هكون قاعد قريب ولا هيدرمي بعيد زي ما بايا قاعد هناك أصلا ولا في الصف الأول
0: ولا في الصف الأول مش عارف كراسي مهمين دي رهاب
2: أيوة صوار المليانة دي
0: تمشي للناس قدام
2: فده كان نغاشهم يعني لأنه تفكيره كان أرضي ما كان فكروا إنه المسيح
1: جاي لمملكة روحية
2: سماوية روحية يعني.
3: لكن برضو لو رجعت ورا شوية للوقت اللي احنا قعدنا فيه والمرة اللي فاتت, لأنه كلموا مع حاجة مهمة جدا إنه هو هيسلم وحيموت وكل كل الكلام ده كمان جاب الحوار أكتر لأنه كل زول كان عارف يعني بفكر زي ما أنت قلت إنه بعد ما يموت منو اللي هيكون الأعظم
0: البعض طوال الخليفة
3: منو الخليفة
0: منو النايب
3: بالضبط الزاد موجود في الإنسان بطبعه من ذو الأزل حتى يعني إنه الإنسان
0: لكن يا هيثم ربنا يديك العافية هو موجود في طبيعتنا بس هنا كان تحت
2: يعني أيوة. متسوس
0: في نياتهم لكن لأنه المسيح عارف
2: كاشف القلوب
0: والكلى أيوة. عارف النيات قام طلع تحت الترابيزة دي تاري دايما تحت الترابيز بيدار نقاش كيف إنه أعظم منه يعني وده على فكرة بيعمل حساسيات أنا المهم طبعا. ديل أنا يا هم جابونا هنا وأنا كم مهمة كأخذت وني قدام وطلعوا لي ديك يا صيني تضلع الأولى وداك أخذت لي الهناي
1: ومن غير كده ابتهاج حتى أنت بينك وبين نفسك بتشوفي نفسك أنت أصلا مهمة حتى لو الناس ما شافوك مهمة فبتزعلي لأنه ما أدوكي مكانتك.
0: أيوة عادة الخبينة بتمسكني كنت هترشك
1: أيوة حسيت لما مشيت ابتهاج للمناسبة قعدت ورا في حين أنه يعني أنت بتشوفي نفسك أنت مستحق أنك تكوني قدام مفروض تقعد تكوني قدام مع العظماء والشرفاء والنبلاء الناس المعزومين الكبارات الجو المناسبة دي. فمرات حاجة زي دي بتكون في نفوسنا حاجة صعبة يا ابتهاج ممكن لما تسبب لنا مرض أنا تاني المناسبة فلان أنا ما ماشي
0: خبينة.
1: المرة اللي فاتت مشيت قعدوني ورا
2: وقفوني قعدوني وقفونا ورا
1: فبتحس بنفسك إنك أنت مهم حتى كان زول يقول لك يا أخي أنت ما مهم زي مثلا حتى في الكنيسة بنشوف كده
0: خلوا صوت للناس المهمين
1: يعني لو مشيت احتفالات بتاعت كنايسنا وكده بتشوفي في كراسي كبيرة وفخمة وسمحة مخطوطة قدام
0: لونة براه
1: أيوة دي يقول لك للقساوسة والمبشرين والضيوف اللي الجايين فأنت بتجي عارف محلتك حتكون وين مكانتك
0: صفورة
1: بتكون وين صفورة
0: شكرا
1: نعم فيعني بيجت حاجة مرات قاعد تزرع جوانا يعني روح ما كويسة بتشوف بنفسك كأنك أنت استصغروك كأنه أنت يعني ما أدوك مكان في وسط الناس دي
2: نعم.
1: والأكعب من كده كمان حتى مرات في ناس بقدر ما أنك أنت بتطلب أو بترغب في أنه يبقوك الأعظم يرفعوك ويمجدوك ويخدوك ويسووك لما يدوك المهمة دي بتفشل فيها تماء فشل زريع يعني ما بتقوم بالمهام
0: الكرسي أكبر منك
1: أيوة ما بتقوم بالمهام
2: ما في ناس يدو مصر النرجسية دي أنه بس أنا أقعد قدام يعني بغض النظر أنا أتقدم للناس
0: النرجسية دي معناها أني أنا بشوف نفسي كده زي الطاووس والناس التانين صغار صغار
1: نعم فكثير بنشوف يعني الأبونا ده أو القسيس لابس اللبس الكهنوتي بشكل جميل حلو فبنحس انه نحن انا كمان داير ابقى كده عشان اقدر يعني اخدم والقى مكانه بين الناس وكده فمجرد ما تترسم بتتخاذل في الخدمة ما حتقدر على التأخير وما بتقدر تقبل كل النفوس وما بتقدر تسافر من حتة لحتة يعني المهام الأوكلها لك نهاية انت ما قادرة
2: فبتطلب
1: انك ايوه بتطلب مهام كبيرة في حين انك انت ما قادر
0: كرسي تقوم
1: بها
3: الموضوع صعب بصراحة بيني وبينكم

0: يعني مش حتى احنا البشر العاديين، لكن ده كمان حدث مع المسيح نفسه شخصيا وسط من تلاميذه. فلوقا هنا بيورينا قدر شنو العظمة بتاعت الإنسان، بيورينا قدر شنو الإنسان ده بحب ذاته. يعني مش بس يعني انت الضعيف الليلة اللي بتسمعنا بتتابعنا بتمر بنفس القصة، ممكن تمر بنفس التجربة الاختبار، وحتى في نظر الناس يعني انت بتنتظر كثير الناس يمدحوك يعظموك يخطوك في مرتبة كبيرة جدا جدا، لكن الحاجة دي قدر شنو ربنا كشفها للتلاميذ، تلاميذه الحقيقيين اللي اختبروا وشافوا كل شيء، اللي تكلم لهم عن التواضع، اللي تكلم لهم عن تقديم الآخر، وحتى على انه يعني ما تفضل نفسك، لكن بالعكس يعني انا بخلي لكم رسالة مهمة. لكن الداري ينبه لنا المسيح يعني، ولوقا داري يوري لنا انتبه للعظمة، انتبه للذات، انتبه للأنا اللي ممكن تفرقك وتخليك تختلف مع اخوك وتتشاكل في شيء يمكن يعني مش ما بيستاهل، لكن كل زول بيحب نفسه انه يكون في المقام ده. لكن قدر شنو المسيح كمان داري يورينا يعني انا قبل ما امشي، انتوا بتتشاكلوا في المناصب، انا قبل ما اكمل الموضوع قبل الرساله ما تنتهي، انتوا بتفتشوا على عظمتكم، انا ما جاي للعظمه الارضيه.
1: بالضبط
0: داري وصلنا رساله مهمه يا اخواننا، العظمه الارضيه دي منتهيه ما عندها اي فايده. فانت ممكن تختلف مع اخوانك، انتوا التلاميذ زي قاعدين كم سنه شافوا المسيح ده عمل عجائب، لكن تخيل اختلافهم قلهم حدث جدال فيما بينهم من هو الاعظم.
2: شكله كانوا بيتناقشوا
0: بيتناقشوا
2: والدليل اني انا كدي.
0: تخيل بطرس كدا. يعني بطرس ده يعني
1: يا ريت يا هيثم لو كان بيتناقشوا انه احنا فشلنا اننا يعني نقدم حاجات كثير.
2: لا النقاش على نيل مكانه.
1: بالضبط.
2: انا بالنسبه لي كمان الحته دي انه يعني ما اشبه احنا زمننا ده بزمن المسيح، انه دائما بتكون هذه الصراعات مخفيه فوق، تحس انه الناس قاعدين مع بعض اخوان وتلاميذ كلهم مع المسيح،
1: لكن
2: المسيح ماشي هم ماشيين معه، لكن في حاجات في القلوب جوا هي اللي بتوري الصراع الحقيقي او الوجه الحقيقي لجوا. الجوا ده ما عباره عن كمونيه، كمونيه طبعا في اساسها ما نظيفة. فهم المسيح عرف الأمر ده وما اكتفى بأنه يعالجه داخليا، لا عمل حاجتين عمليات. الشيء الأول ما كان في الخفايا يدار من صراعات وتيارات وتجاذبات وصراعات ونقاشات وجدل طلعوا لين برا. إذن هنا في خطوة أنه إعلان الخلاف بشكله الواضح. الشيء الثاني جاب جنس غير. وهنا كان قلبة الطرابيزة بتاعت المسيح اللي قدم لنا مفهوم جديد حديث منافي لعلم التنمية البشرية الأسي. بيقولوا ده أهاليا علم التنمية البشرية بيقول لك اسمع، انت قائد الفريق، انت الأول، انت تصدر القرارات، انت نائب المدير، انت نائب السكرتير، انت السكرتير كده بيدوك مهام وبيدوك مسميات وبتولي
1: على الذات.
2: يقول لك دي خصوص صلاحياتي، انت اللي بخلي انا المهم هنا وأنا المهم والناس التانيين ما مهمين.
1: لكن فكرة المسيح عكس تماما،
2: عكس ده. فالمسيح ربطها لهم بطريقة عملية، ما قرب زول جنبه من التلاميذ، جاب جنة صغير ووقفه جنبه وقال لهم شايفين ده الجنة ده لو باسمي وعلشاني أنا وقف أنا بقبله. والداير يقبل الجنة ده بيقبلني أنا، والبيقبلني بيقبل الله شخصيا. إذن هنا المسيح بيقدم نموذج مختلف عما يقدمه العالم من أمور مسلم بها في العالم. وطبعا هنا قاصد شنو؟ المسيح جاء ليخدم، جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، جاء عشان ما يكون عنده بيت. المسيح ما كان عنده بيت، ما كان عنده حتى يخط فوق راسه، جاء عشان المهمشين والمكسورين، جاء بيأكل مع العشاء مع الخطاة والعشارين، جاء وقال هو الله نزل خلى علا وتواضع وبقى زول زينا حايم في الأسواق ويأكل ويمشي ويطلع ويجي. فهو عشان كده ربط الموضوع بنفسه، انت إذا تواضعت وبقيت زيي زي الأرسلني زي طريقتي ده المهم. وقدم موازنة كبيرة، موازنة هي تبدو متضادة في معنى عظيم أصغر واحد ده. إحنا لأنه عندنا رسمة ذهنية للزول المهم، كرافتته كيف وبدلته كيف ولونه وبيتكلم كيف وبيستخدم إحداثيات لغة متفزلقة كيف، حاجات زي دي مربوطة في راسنا. لكن هو قدم نموذج مختلف مضاد
1: بسيط جدا
2: جدا. نموذج هو نموذجنا في إنه أخلى نفسه، هو نموذجنا بإنه بقى إنسان زينا، الله اللي ادلى من علو بقى زول زينا، عشان كده قال البيج الجندة
0: الجنة الصغير
2: الجندة لو هو جاي باسمي انتو تقبلوا، ولو قبلتوا بتقبلوني، ولو قبلتوني بتقبلوا كلام الله شخصيا. فأنا عندي الأقصى من التواضع، عندي الأقصى من الاتضاع، عندي الأقصى من إنه صغر نفسه بقى زول زينا.
3: نعم. عارفة يا ابتهاج، يعني أنا عجبتني حلول السيد المسيح العملية، يعني ما كلام، يعني حتى لما بدي التلاميذ يلقام ما أول مرة التلاميذ هم كانوا يكونوا في حالة بتاع
2: تعليم
3: جدل
2: تطبيقي ده.
3: أيوة جدل زي ده. فالسيد المسيح وشان هو بيعرف نياتهم فبيحب يقدم لهم طوال حلول تطبيقية عملية. واحدة من الحلول دي ده الطفل ده، ليه؟ لأنه حتى نحن في مجتمعنا زي ما معروف إنه الطفل هو ما عنده مكانة أصلا، يعني ما يحسب حتى
2: مع الناس الكبار المهمين.
3: لما إحنا نكون قاعدين
2: في الأكل بنديم آخر حاجة
3: برام. لما نكون قاعدين في مجتمعنا نحن بنفرز الصغار نوديهم بعيد لأنه هم ما مهمين،
2: يأكلوا قعر الحلة.
3: أيوة، ونشوف الناس المهمين. أنت صحيح تعد مناسبات ابتهاج.
2: ما يا جماعة أسف، أيوة. لما الناس الكبار يتكلموا
3: الصغار يكونوا ما في شيء،
2: وعلى فكرة الصغار ده مرات ممكن يكون صغار عمر وصغار
3: لكن في
2: مكانة
3: مكانة، وحتى فكريا هم يكونوا يعني أفكار
2: صغيرة.
1: أيوة ما بنهتم بهم،
3: ما بنهتم بهم. فيعني الحل التطبيقي ده في إنه الشافع الصغير اللي نحن قاعدين ننبذه دائما، واللي قاعدين نحتقره، واللي قاعدين نصغره في في في حتى في اجتماعاتنا وفي قعداتنا في البيت. كان في اجتماع في البيت يعني بيخص الأسرة وكده، احنا دائما بنقول الطفل هو ما مهم. يعني احنا الليلة اجتماع يا جماعة في الأسرة للناس الكبار، فبتلقى الطفل هو
2: نوديه الجيران يلعبوا في الشارع أي شيء،
3: في حين انه هو ممكن يكون عنده رأي ذاته في اجتماع البيت، ممكن يقول رأيه في الأكل في الوجبات، ممكن يقول رأيه في الدراسة أنا ما داير المدرسة الفلانية، ممكن يقول رأيه حتى في في في تعامل الناس معه في البيت. فنحن مرات يعني حتى أطفالنا نحن القاعدين نولدهم خليه يجينا زول تاني بنحتقرهم وما قاعدين نديهم مكانتهم. فسيد المسيح بيعلمنا هنا إنه لأهمية الأطفال وقبولهم إنك أنت بتقبلني، ولو أنت قبلتني معناته أنت قبلت الأبوي السماوي اللي رسلني. فإحنا محتاجين إن إحنا كمان كمجتمع سوداني إننا ندي الطفل يا جماعة قيمته، لأنه في النهاية هو إنسان يعني،
2: وده الأعظم.
3: أيوة، وإنت ما ولدك كبير، إنت زادك كنت طفل صغير وتدرجت وتعلمت لحد ما بقيت أيوة لحد ما بقيت زول كبير، يهو المكان اللي مهم. إنت تفتش عنه هذه خلينا نعلمها لأطفالنا عشان من ينشأوا أطفال معافيين فكريا وروحيا ونفسيا.
0: يا سلام، كلام جميل، وحتى الرسالة يعني سمحة شديد من المسيح يعني موجهة لنا بشكل واضح جدا جدا. وانتوا بتخدموا وانتوا موجودين مع بعض في تيم، اكيد طبعا الواحد ما يفكر في الذات بتاعه. أيوة. وده اللي عايز يعلم المسيح لينا ولكل الناس اللي بتسمعنا. الصراع حتى في الخدمة، الصراع حتى في الكنائس الليلة ده صراع
2: من المهم،
0: ده فشل زريع،
2: من اللي يأمر وينهي ويطلع الغرارات.
0: بالضبط كده، الناس اللي بتفتش في المناصب، الناس اللي بتفتش في الكراسي انه او بتفتش على الاسماء الرنانه. في ناس حتى لو ما دعيتهم بتزعل، بيزعلوا لو ما ناديته باسمه بيزعل،
3: يقول لك انا لو كنت مهم عنده.
0: بالضبط،
3: كان قال لي
2: الالقاب.
0: أيوه. الالقاب رغم انه يعني محفوظه، رغم انه هي مكان محترم لو كده ما كان دعوك، لكن يعني كون انك انت تشوف نفسك الاعظم تنتفخ وتتكابر على الناس حتى لو عندك موهبه بسيطه، حاجه بسيطه ربنا اداك لها، خليك متواضع، خليك بسيط. النزاع مشكلة كبيرة، وده المسيح واجهه
2: صراعات كبيرة وصراعات بتكون داخلة جوايا وغويطة،
0: وده دليل على ذلك. الكتاب المقدس ده نافع للتعليم والتوبيخ. ليه؟ لأنه المسيح أو حتى لوقا ما نكر الحقيقة دي، الدالة والوحي إنه دي ده أكبر تحدي بواجه الإنسان، الذات، الأنا اللي قاعد تتعب كل زول حتى لو ما بتعمل له مرض نفسي، بتعمل له حالة نفسية إنه ما لاقي نفسه في الحتة، لأنه الناس، لأنه دي مشكلة كبيرة حقيقة إحنا كلنا بنواجهها. فعشان كده إحنا محتاجين ننتبه جدا جدا في إنه نكون متواضع. أحسن حاجة في الحياة إنك تكون إنسان بسيط، كل الناس هتحبك. ليه المسيح الحتة دي ويعني وبخ بها التلاميذ؟ لأنه علمهم إنه هو قدر شنو كان متواضع، علمهم قدر شنو كان بيمشي لكل زول، ما كان بيهمه غير انه الانسان ده
2: قدم نفسه, قدم نفسه في التواضع. تخيل انه الله يمشي معك في الاسواق ويتحد بانسانيتك ويتحد بعذابك
1: ويقعد معك في اي حته.
2: ايوه, لانه يا هيثم الاعتداد بالذات والاعتداد بالانا مصدر قلبك. انت شايف نفسك كيف؟ في زول من جوا شايف نفسه طاووس ونرجسي زي ما قال اخوي سمعان, وفي زول نفس, في زول حاسس نفسه بدونيه وبانه اقل, وفي ناس هم قاعدين في مكانتهم الصحيحه لكن عنده مشكله كرسي لازم يخطوه في منصب, ولو خدتوا فلان الفلاني ليه يخطوا ناس ديل؟ انا الدار المفترض انا اكون هنا, هم مش ديل يكونوا هناك. فأنا عايزة أقول هذه الصراعات موجودة حاليا في عالمنا, لكن أنا بشكر الله من أجل المسيح وكلمة الحية اللي زي ما قال هيثم بتعلمنا تعليم حقيقي وبتشرح نفسنا الإنسانية من جوا, وبتورينا بوضوح إنه الدار يبقى مهم, إنه الدار يبقى عظيم, يبقى زي جنة, يبقى طفل مطيع يصدق وبسيط ويكون أصغر حاجة. فكل ما تستصغر نفسك باسم المسيح ولأجل المسيح
1: بيرفعك,
2: هو يرفعك عظمة وإجلال وتقدير. داير تفتش على مكانة عظيمة خليها تكون في المسيح, داير تفتش على مكانة رفيعة خليها تكون للمسيح وفي المسيح وبالمسيح.
1: وطبعا الحاجة دي يا جماعة أشعلت صراعات كثيرة, يعني من زمن الرسل
0: بالضبط كده
1: عاشوا الصراع ده, والمسيح علم نيات قلوبه. إحنا الآن برضو بنفكر بنفس الطريقة نموذج تفكير الرسل, وأسوأ بكثير
2: شديد.
1: منو الأفضل؟ منو المهم؟ القرارات في يد منو؟
0: أنا يأخذ قلوب الناس, يذهب قلوب الناس
1: بالضبط. وأنا ما بكون عندي أصلا القدرة إني أقدم الخدمة, لكن
2: الكرسي ده كبير علي
1: أنا طبعا بغض النظر أمشي إن شاء الله حفلة عيد ميلاد زي أنا لازم أقعد قدام
2: ويجيبوني في الصور كذا مرة
1: وقصص زي دي.
2: أيوة.
1: وفي المشكلة نحن الحاجات ضيعت الخدمة كثير يا ناس.
3: نعم, وكمان يا سمعان أنا بأيد كلامك. ليه؟ لأنه حتى في الخدمة في ناس ما قدر المسؤولية, العظمة الدايرين نادي هم ما قاعدين يكونوا قادرة تديهم مثلا كلمة أو مشاركة في احتفال معين لحد آخر لحظة, هو يؤكد لك أنه جاي وأي حاجة لحد آخر لحظة ممكن
2: يزوغ.
3: فوين العظمة والأهمية اللي أنت بتبحث عنها في حين أنك أنت حتى الخدمات المجتمعية أنت ما قادر, البسيطة أنت ما قادر
2: تقدم. هو الناس بتحب المناصب لكن بتحب الحقوق لكن
3: الواجبات العليهم
2: بتتنسى الواجبات. هو بيفتش على أنك أنت تديه ذاته وتلمعه وتديه مكانته وتديه سلطانه وتديه هيبته ولمعته وتقديره. نعم. لكن بالزبط. مهامه ده اللي بيخليه يزوغه بكون ما قدره. فكتير فينا أنا ناس في كتير في ناس موجودين معانا في مجتمعنا قاعدين في كراسي ما حقتهم ولابسين لهم جلاليب هي أكبر منهم وماسكين مناصب هم ما عارفين يقوموا بمهامه. الحاجة اللي بعلمنا لها المسيح حقيقي أنا شاكر الله لأجل التعليم ده اللي في الكتاب بيوري إنه العظمة تكمن من عظمة اسم المسيح فيك وعليك وبيك. العظمة أنت بتكتسبها مش عشان أنت فلان الفلاني أو أنت علان العلاني أو أنا ومن بعض الطوفان. أنت بتكتسبها كل ما تتضع, كل ما تبقى متواضع. التواضع هو على فكرة حتى كلمة التواضع يقول أنا شوف أني متواضع
1: يعني
2: ذات بدأت كلمة التواضع مجال للتفاخر وده استخدام عكسي لها
1: خلي الناس عشان تقول عنك إنك أنت متواضع.
2: والحاجة الثانية مش بس الناس, التواضع ده في السلوك لكن الاتضاع في القلب. عشان كده المسيح اتكلم عن النقطة دي من هنا قال لهم الكلام ده جوا قلوبكم ونياتكم
1: ودور من جوا.
2: أيوة, الاتضاع الاتضاع حركة قلبية إنك تكون أقل من جواك, لكن التواضع في السلوك تأكل مع ديل وتشرب مع ديل. فكم في ناس موجودين معانا في مجتمعاتنا هم من جوا منبعدين في الذات ومتمددين في الأنا, بيفتشوا إنه نحن كده ونحن كده لدرجة هو تلقاه عبارة عن نمر من ورق فاضي. أيوه. كيس فاضي سايب
3: بالونه منفوخ
2: ما كان
1: يا الدائرة بيقول يا ابتهاج إنه يعني صراعاتنا الخفية ونيات قلوبنا هي يوم المسيح يكشف لنا بطريقة ويفضحنا فضيحة ما بعدها
0: فضيحة. نعم نعم
1: أوكي. فنحتاج الليلة قبل بكرة
2: نتضع
1: نتضع حاجاتنا جوا دي يا جماعة نبتعد ونتذكر إنه الخدمة هي الأساس, خدمة المسيح ما تفكرين انه يا اخي ما
2: العظمة.
3: نعم.
1: فبس يعني الناس دايرة تقعد قدامه ودايرة تبقى الاول في اي خدمة تمسك اي حاجة كويس معك
3: وما بتقدر على اي حاجة.
1: والحصاد شنو المحصل شنو منو اللي جبناه للمسيح؟
2: ايوه
1: خدمنا وين بشرنا وين كرزنا وين؟
2: وسيدك كان كده سيدك كان متضع.
3: ايوه الشيء الطبيعي يا جماعة انه الانسان يعني يكبر نفسه يشوف نفسه في حتة كويسة طبيعي. ما كعب ماشي كعب لكن كمان ما يكون جوان الكبرياء اللي ندمر بيه الآخرين عشان إحنا شنو نبرز ونكون يعني عظام في المجتمع.
0: سمعونا ترنيمة يا أخوان. الموضوع سمح جميل جميل لكن بس داير له ترنيمة كمان تكون سمحة والترنيمة كلها سمحة. من اللي اختار لنا ترنيمة؟
2: أنا حختار لكم. أسمعوا الترنيمة دي
0: يا سلام على طول نسمعها.

0: يا سلام.
1: شكرا لانتهاج على اختياراتك.
2: الله يبارككم. توفيق من ربنا.
0: امين
1: يا رب. ونتلاقى المره الجايه والناس تتواصل معانا وترسل رسائل لو في زول عنده برضه سؤال
0: وتشارك يا سمان كمان.
1: ايوه والناس تشارك.
2: ايوه
1: ونقاشاتنا حتكون مستمره يعني.
2: امين
3: امين.
0: يلا دارين زول يصلي لنا كمان.
3: يلا انا حصلي لكم.
2: اتفضل يا انا.
3: أبونا الحي أنت صحي يا الله، بتعرف الحاجات اللي جوا قلوبنا بنتونس بها بيننا وبين نفوسنا وما بسمعونا الآخرين. لكن أنت قريب وقاعد تسمعنا وعارف أي حاجة نحن قاعدين نتفكر بها جوا قلوبنا وجوا عقولنا يا سيد. يا رب بنشكرك لأنك أنت قريب يا الله وبتحل لنا كل إشكال قاعد يواجهنا في حياتنا. يا رب شكرا لأنك أنت كل يوم بتعلمنا تعاليم جديدة، تعاليم عملية، تعاليم تطبيقية في حياتنا. يا رب بتعلم علمنا إنه كيف نحن نقدر نتواضع ونرجع ونبقى زي الأطفال الصغار يا سيد، لأن يا رب فعلا اللي بيقبل الطفل الصغير هو إنسان متواضع، إنسان محب، إنسان بيعرفك يا الله معرفة حقيقية. فعشان كده إحنا بنشوف نفسنا إحنا كبار وإحنا مهمين، ما زي الأطفال المتروكين، الأطفال الما مرحب بهم داخل المجتمعات الكبيرة. لكن يا الله أنت بتقبلنا يا سيد بكل حب بكل تواضع، كلنا عندك واحد يا الله. شكرا يا الله عشان أنت دايما موجود يا رب عشاننا. نحن بنباركك بنعظمك عشان أنت قدوس. في اسم يسوع صلينا ولك كل المجد. آمين.
1: آمين. آمين. آمين.
2: الله يبعدنا يا جماعة من الكبرة والعظمات.
1: يا رب.
2: آمين.
1: يا رب.
2: آمين. آمين. في أمان الله وتعالى.
0: سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم وين ما كنتوا، وحباب الناس اللي كانت في أشغال المختلفة ورجعت بخير وبسلام. بنقول لكم حمد الله على السلامة، وإن شاء الله يا رب يومكم كان جميل ومليان حيوية وكمان بركات. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي نحن بنقضيها مع بعض في رحلة جميلة نتجول فيها في مواضيع مختلفة، وكمان نستمع فيها لترانيم روحية مختلفة. إذن دي دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تشاركنا وإنك تتابعنا وإنك كمان تتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. أكيد ترانيم روحية جميلة اخترناها لكم، وعايزينكم كمان تراسلونا وتقولوا لنا إذا حابي تسمع مثلا ترنيمة معينة، أو يعني حابي تناقش في موضوع معين، بنقول لك أهلا ومرحب بك. أكيد ممكن تراسلنا على رقم الواتساب 00357976 5639، وأكيد حنكون مستنين كل تفاعلكم وكل مشاركاتكم في الأمسية الجميلة دي. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب مساءكم جميل. بنسعد دائما بكل الناس اللي بتتابعنا، وإذا عايز تتابع قناتنا على الساتلايت نزل يعني التردد، أو على النايل ساد بتلقانا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354. ويا رب يا رب نستمتع مع بعض في أمسيتنا المباركة دي. عشان كده دعوة لكل الأهل والأحباب إننا نجي ونستمع. لكن كده أول حاجة خليني أعرفكم على نفسي، أنا إيناس إسماعيل، حكم معكم على مدار الساعة اللي حنقضيها مع بعض نتبارك وكمان نتابع موضوع جديد في أمسيتنا الجميلة دي. تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنمة. حابة الليلة أبدأ لكم أو أبدأ بكم بصوت نسائي جميل، المرنمة نانا أحمد، معروفة بحيويتها وببشاشتها وبترانيمة الجميلة. يعني جمهور كبير بحب المرنمة نانا أحمد مما تقدمه من أداء وألحان رائعة جدا جدا في الترانيم، وكمان كلمات يعني مؤثرة، ويعني أكيد تهبش الروح والنفس وكمان تحرك الجسد. إذن تعالوا مستمعينا نستمع لأولى الترانيم مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

حباب كل المستمعين، ومرة تانية بقول مساء الخير والرضا على مستمعينا في كل مكان وين ما كنتوا. يعني أتمنى أنكم تكونوا بخير وبعافية. تحية مسائية مليانة محبة وود بنرسلها عليكم من القلب للقلب، أكيد في أمسية جميلة بتجمعنا، وكمان مع أطيب الأمنيات، ويعني بأنكم تقضوا معنا أوقات جميلة وهادية وإنتوا في الحوش الكبير وسط الأهل والأحباب. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة الرائعة دي وعلى الصوت الجميل. فعلا في الأمسيات دي لازم يعني الدموع بتفيض بغزارة لكن بخشوع قدام الرب يسوع، وفي نفس الوقت ربنا بيبدد الأحزان ويبدلها بالأفراح، وده طبعا وعد من ربنا ليك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده كمان نستمع لتاني ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش يعني حبيب الشعب، أكيد عايزين الليلة في واحدة من الترانيم الجميلة دينا تبارك مع بعض في الأمسية. نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

حابة أشكر المرنم ماركو كوش يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. فعلا يسوع الغالي غالي غالي غالي, يسوعنا الغالي, يسوع غفر ذنوبي, يسوع شال خطاياي وداني حياة جميلة. ودي الحاجة اللي بنتبتع بها نحن أعزائي المستمعين في أمسية جميلة, وشاكرين ربنا على اليوم اللي عدى بكل خيره وشره. عشان كده في الأمسية دي بنقعد بخشوع عشان ما نقدم شكرنا وحمدنا على كل حاجة قدمها لنا ربنا. في أمسيتنا الجميلة دي أعزائنا المستمعين حابة أخذكم مع بعض الليلة في موضوع جميل, وموضوع يمكن يكون صعب مرات على مسامعنا لأنه بيقعدين نمر به يوميا, وما في زول في حياته ما مرة بالحاجة دي. تفتكروا الموضوع ده ممكن يكون شنو؟ الموضوع الليلة عايزين نتكلم عن الضغوطات والإحباطات. في حياتنا اليومية أعزائنا المستمعين بنمر بمواقف كثيرة وضغوط ممكن تكون مختلفة, مرات في الشغل ومرات في الدراسة ومرات في البيت أو في علاقتنا مع الناس. والضغوط دي ممكن تخلي الزول يحس بالإحباط أو يفقد الحماس لفترة من الزمن, لكن مهم إنه نعرف كيف نتعامل معاها بطريقة صحيحة ونحولها من عقبات لفرص نتعلم فيها وننمو فيها. وفي فقرتنا الليلة عايزين نتكلم عن الموضوع ده, كيف نتعامل مع الضغوطات والإحباطات, وكمان يعني هنستعرض بعض الأفكار ويمكن بعض النصائح اللي بتساعدنا إننا كيف نتجاوز الأوقات الصعبة ونواصل مشوارنا بإيجابية وكمان بكل تفاؤل وأمل. مستنية كمان إنك تشاركني إذا عندك أي نصيحة أو يعني خطوات عملية ممكن نقوم بها يعني وتساعدنا في إننا نتخلص من الأوقات الصعبة, أوقات الإحباط والضغط دي. جدا تشاركنا على طول على رقم الواتساب 00357976563 9. وأكيد كمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حابة أسمع يعني آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع. إذا أنت جاي الليلة راجع وحسيت بأي ضغط أو إحباط, أكيد أنت تعبيرك حيكون مختلف جدا. مرات الضغوطات بتكون مختلفة, ممكن برضو توروني أنواع الضغوطات اللي ممكن يمر بها الإنسان يعني خلال اليوم. أنا ممكن أقول لكم واحدة بس ممكن أقول لكم الضغط المالي, وبعد كده حنجر باقي يعني الأنواع التانية. وبرضو ممكن تكتب لي وتوريني أنواع الضغوطات اللي ممكن تمر بالإنسان أو أنت بالذات يعني تجربة عملية أنت مرت بيها بالنسبة لعنوان موضوعنا الليلة الضغط والإحباط. راسلني وكاتبني وأنا مستنية مشاركة الأحباب والأصدقاء في أمسية جميلة. وفي الزمن ده خلونا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة جميلة جدا جدا بعربي جوا. حبا الناس اللي بتتابعنا من جوبا إن شاء الله رب كلكم بخير وبعافية, وتحية كبيرة لكل الكتاب والملحنين والفرق بتاعت الترانيم إذا كانت جماعة ولا أفراد. بنحييكم في الأمسية دي, بنقول لكم يا رب دائما بتقدموا الجميل والممتع والمبارك دائما في الساحة يعني بتاعت الترانيم. إذن تعالوا معنا أصدقائنا المستمعين نستمع لترنيمة Our God is a Wonderful God.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

فعلا اتأكدوا مستمعينا انكم محل تقديرنا وحبنا. يعني بجدد التحايا مرة تانية لكل الأحباب والمستمعين ولكل المتابعين وين ما كنتوا. بقول لكم خلوكم معانا في برنامجنا الليلة وما يعني باقة من الكلمات الجميلة والترانيم الرائعة. نتمنى انه يعني صحبتنا الليلة تكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم، وكمان في مساءات جميلة ممكن نوصفها لكم، مساء الورد والياسمين ومساء سوداني أصيل مليان دفء ومحبة وسلام. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا وعرفنا عن موضوع الضغط والإحباط، وعرفنا قدر شنو إنه يعني ممكن أي زول معرض إنه للضغط والإحباط. لكن برضو في حاجات كثيرة أن إحنا ممكن نعملها، زي ما قلت لكم ممكن تشاركوني بالخطوات العملية في إننا كيف نقدر نتخطى الموضوع ده. الضغوط والإحباط جزء من الحياة، وما في زول ما مر بها في مرحلة من المراحل. مرات بنجتهد يعني في حاجة وما بنلقى النتيجة اللي كنا متوقعينها، ومرات بنواجه ظروف صعبة أو مشاكل بتخلينا نحس بالتعب والضيق. لكن المهم ما هو وجود الضغط نفسه، وإنما الطريقة الممكن نتعامل بها معه. أول حاجة لازم نعرف إنه يعني الشعور بالضغط أو الإحباط حاجة طبيعية، وما معناه إنه الإنسان ضعيف أو فاشل لو لقيناه يعني مر بحاجة زي دي. ما طوال نحكم عليه بإنه الزول ده ضعيف أو ما بتحمل المشاكل أو ما بتحمل الإحباطات أو ما بتحمل الظروف والضغوط، لا ما نوصفه بكده، لأنه إحنا ما عارفين هو أصلا مر بياته ضغط أو بياته ظرف. كل الناس بتواجه التحديات، والناجحين هم الناس اللي بتعلموا كيف يتجاوزوا الصعوبات دي. ويعني وأكيد في طرق كثيرة ممكن تساعدنا في إننا كيف نتعامل مع الضغوطات. في مثلا إننا نتكلم مع زول بنثق فيه، سواء كان صديق أو واحد من أفراد الأسرة، يعني نحن مثلا بنرتاح له إذا أخوك أو إذا أختك الكبيرة، أو حتى مرات الوالدة ماله قلبها حنين وبتسمع لك يعني بكل يعني خشوع، وبتديك يعني كل يعني قلبها ليكي وأضالها كلها ليكي، بتسمعك بكل محبة بأمانة. عشان كده يعني إذا زيد زول اللي أنت بترتاحي ليها حاول اتكلم معاه، وانت كمان إذا ممكن ترتاح لأخوك الكبير حتى لأختك ماله، أختك ممكن تكون محط الأسرار بتاعتك، ممكن تديك حلول عملية مناسبة جدا جدا للمشكلة اللي أنت قاعد تمر بها دي. عشان كده يعني مشاركتنا الهموم يعني بتخفف كتير من التوتر. يعني لو احنا ما تكلمنا عن الموضوع اكيد حيكون جوانا وحيوترنا كمان بزيادة. مهم اننا كمان ننظم وقتنا، يعني واحدة من الخطوات العملية اننا كمان ننظم وقتنا ونحدد اولوياتنا. اهم حاجة اننا نحدد اولوياتنا، لانه تراكم المسؤوليات بدون تنظيم بيزيد من الاحساس بالضغط. يعني انت اصلا كده كده حاجاتك لو مشتته وما منظمه دي براها بتعمل لك توتر وبتخليك انك تحس بالضغط زايد، ما نقص لكن هو زاد. اما عن الاحباط اعزائي المستمعين، فلازم نتذكر انه يعني الفشل في تجربه معينه ما نهايه الطريق، وانما فرصه ان نتعلم ونكتسب خبره جديده. يعني كل نجاح كبير وارد، ومحاولات كثيرة وتحديات يعني ممكن نتجاوزها بالصبر وبالإصرار. لكن ما من أول يعني عقبة في طريقنا خلاص أنا فاشل وأنا ما بقدر، وأصلاً أنا عارف إنه ديتونا مسؤولية أكبر مني. لا، أن إحنا لازم يكون عندنا صبر ويكون عندنا إصرار على إن كيف نتخلص من الضغط أو الإحباط الموجود فينا ده. التفاؤل يا جماعة، ودي واحدة من النقاط المهمة، لازم نكون متفائلين وفي نفس الوقت نكون عندنا ثقة في ربنا، ودي واحدة من أهم الأشياء اللي بتساعدنا إننا نتخطى الأوقات اللي ممكن تكون صعبة علينا. فمهما اشتد الضغط لازم نؤمن إنه بعد المصايب دي ممكن يكون في فرج كبير جدا جدا، وإنه أي مشكلة لها حل بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين، عايزاك الليلة تتأكد إنه مهما يعني مريت بمشكلة لكن أكيد بيكون لها حل. لسه مستنية مشاركاتكم، ولسه مستنية كمان تفاعلكم مع حلقتنا الليلة. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين، حنطلع فاصل بس نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565 359.

رجعنا مستمعينا مرة تانية، وحاب أشكر المرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة دي، واللي فعلا بتدينا طمأنينة، لأنه إحنا في أمسيتنا بنتكلم في موضوع صعب محتاج فعلا أن إحنا يعني زول يطمننا، ربنا يطبطب علينا واحد يقول لنا زي المرنم عبد الله كوش إنه ربنا شال كل الهموم، وربنا يعني فكاني من القيود، قيود الهم وقيود الضغط والإحباطات. فعشان كده عزيزي المستمع عايزين كمان نشوف حالتنا في الفترة الفاتت كسودانيين. لما نتكلم عن الضغوط والإحباط أكيد ما بنقدر يعني نفصلها من الحالة اللي بنعيشه نحن كسودانيين الليلة. الحرب والظروف الصعبة اللي حصلت خلت كثير من الناس تفقد بيوتها وتفارق أهلها وأصحابها، وفي ناس فقدت شغلها ودراستها وتغيرت حياتها كلها في لحظة. الحاجات دي يعني كلها كده بتعمل ضغط كبير جدا جدا على الزول، وممكن تخليه يحس بالإحباط أو الخوف أو القلق، خاصة من الجاي، وده إحساس طبيعي شديد خاصة في الظروف اللي بنمر بها. لكن في نفس الوقت يعني الشخص السوداني معروف بالقوة والصبر. واحد ممكن يقول لي يا إيناس خلاص الصبر قلة، لكن برضو بقول أنت معروف بالصبر ومعروف بقوتك، خاصة قوة التحمل، ومعروف أنه كمان مهما اشتدت المحن بتقدر تجيف تاني وتواصل. شفنا ناس كتار فتحوا بيوتهم للناس حين، وشفنا التكافل بين الناس في الأكل والشراب والعلاج والتعليم، وشفنا شباب وبنات رغم الظروف الصعبة لسه متمسكين بأحلامهم وبيحاولوا يواصلوا حياتهم. عشان كده مهم إننا ما نخلي الإحباط يسيطر علينا، ولازم نتكلم مع بعض ونساند بعض ونذكر بعض دايما إنه أكيد الفرج حيكون قريب. الزول مرات بيحتاج لكلمة طيبة أو وقفة بسيطة عشان يلقى القوة عشان ما يقدر يواصل. صح ممكن الطريق يكون صعب، لكن بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الأمل لسه موجود، والسودان مر بظروف كثيرة يعني وقدر يتجاوزها، وأكيد بإذن ربنا الأزمة دي كمان حتعدي، وحيجي يوم نشوف فيه بلدنا آمنة ومستقرة وأفضل من قبل. خلونا نتمسك بالأمل ونخلي عندنا يقين إنه بعد الضيق أكيد ربنا حيفرج علينا، وبعد التعب أكيد حيكون في راحة. ويا رب ربنا يحفظ بلدنا السودان وأهله من كل سوء ومن كل شر أو شبه شر. وكمان بشجعك عزيزي المستمع إنه في كل أمسية أرفع السودان في إيدين ربنا، قول يا رب أبرئ أرضنا وأشفي يا رب كل مريض وعز يا رب كل حزين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد إحنا مع بعض حنقدر نصنع مستقبل بلد بالخير ممكن يكون زاخر، وده يعني عهدناه في الإنسان السوداني، قلنا إنه هو صبور وإنه هو يعني بيتحمل كل يعني الظروف اللي ممكن تكون بتحط به، وشفنا ده خاصة في الفترة اللي مرت بيها ظروف صعبة جدا جدا على السودان. كمان الكتاب المقدس أعزائي المستمعين مليان بقصص واقعية يعني عن شخصيات عاشوا أزمات ممكن تكون طاحنة ومروا بلحظات إحباط ويأس إنساني طبيعي جدا جدا، لكنهم قدروا يتعاملوا معها بالصبر والإيمان، وكمان يعني اتغيروا الطريقة اللي ممكن يكونوا قاعدين يفكروا بيها. تعالوا مع بعض نشوف إيليا النبي مر بأزمة الخوف والقلق النفسية. إيليا ده يعني مر بأزمة نفسية وإحباط شديد جدا جدا لدرجة إنه يتمنى الموت. بعد انتظار روحي كبير هددته الملكة إيزابيل بالقتل، فجأة يعني وفجأة كده إيليا حس بالخوف الشديد وهرب للبرية وقعد تحت شجرة وهو محبط تماما، وقال كفى الآن يا رب خذ نفسي، حس إنه وحيد وما في فايدة من كل التعب اللي بتعبه. تعالوا مع بعض نشوف إيليا تعامل كيف مع اللحظة دي. الله هنا ما لام إيليا ولا عاتبه في لحظة يعني هو كان مر بها في ضعف. أول حاجة يعني أكله ونومه، اهتم بجسمه التعبان، وبعدين اتكلم معه بصوت منخفض وخفيف ورجع له التوازن ووراه إنه ما براو انت ما براك يا إيليا، وفي يعني حاجات ممكن تكون يعني بنكمل يعني فيها في السكة معانا. وإيليا قام وواصل رسالته بقوة تانية، ودي الحاجات اللي انا قلت لكم انه بتكمل معانا في السكة اللي هو موضوع النشاط اللي ممكن يرجع لينا والحيوية زي ما عمل إيليا، قام وواصل رسالته بقوة. واحد من الأمثلة الجميلة برضو يوسف. أزمة الغدر والخيانة المتكررة المر بها يوسف خلته عايش سلسلة من الأزمات اللي ممكن تكون متتالية والإحباطات. يعني أي زول مر بحاجة زي دي ممكن نفسه تكون صعبة عليه جدا جدا. إخوانه باعوه واتسجن واتظلم في يعني في السجن وفي مصر، وهو زول بريء عاش هناك يعني، والناس تقريبا كده زي كأنه نسوا اللي هم أهله أبوه وأخوانه، والأزمة إنه يقضي سنين من شبابه وهو مسجون ومتغرب وبعيد من أهله بذنب إنه هو يعني ما عايز يعمل العملة اللي حرضته عليه زوجة فوطيفار. ده إحباط بيخلي الزول يفقد الثقة في أي حاجة. لكن برضو قد تعال نشوف يوسف يتعامل مع الموقف ده كيف. يوسف ما استسلم للإحباط ولا عاش في دور الضحية. في أي مكان كان بيترمي فيه مثلا زي بيت فوطيفار أو في السجن كان بيشتغل بأمانة وبيكون زول إيجابي جدا جدا يعني. والأهم إنه احتفظ بقلب نظيف رغم التعب والمؤامرات اللي هو مر بها، ولما بقى يعني سنين كثيرة مرت عليه هو بقى المسؤول وبقى الرجل الثاني في مصر، وجهوا أخوانه محتاجين له ما انتقم منهم، لكن قال لهم يعني كلمة المشهورة أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. يا سلام يا يوسف، إحنا كتير يعني محتاجين نتعلم من الشخصيات اللي ممكن تكون مرت بأوقات من الضعف وأوقات من الإحباط وأوقات من الأزمات اللي ممكن تكون صعبة. أنت ممكن تقول أنا مر بوقت صعب ما مر به زول يعني قبلي، ولا يمكن يمر بزول بأزمة أو ضغط زي كده، لكن شوف حتى الأنبياء العظماء مروا بأوقات صعبة جدا جدا، وشفت كيف يوسف مر بأزمة وكيف إيليا النبي مر بأزمة وكيف حتى داود النبي مر بأزمة كبيرة جدا جدا، وعندك أيوب برضو مر بأزمات صعبة جدا. تعالوا مع بعض أصدقائنا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، حنرجع نواصل حلقتنا ونستمتع بالترانيم الروحية.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

قم بخطى واثقة وتوكل على الله وأكيد حتنجح. الفات مات رغم الإحباطات والضغوط اللي إحنا قاعدين نمر بيها، لكن خلونا مع بعض ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. والكتاب المقدس بيشجعنا كثير، وفي آيات كثيرة يعني بتقول يعني بتسندنا وبتشجعنا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وده من القاه في فيليبي 4 الآية 13، وده شعار للقوة والانتصار على العجز لما الدنيا تتلخبط وتفتكر إنها دي النهاية. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الأزمة دي ما النهاية، لكن يعني وراها تدبير سمح شديد جدا جدا. وكمان الآية اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. حتى اللخبطة والأيام الصعبة دي ربنا بيعرف يعني يطلع منها خير ليك أنت في النهاية. وعشان كده الكتاب المقدس بيشجعنا إنه الأزمة دي مؤقتة وحتعدي، وأنا معاك في وسطها، ما تخاف وما تيأس. طاقتك التعبانة أنا بجدد ذلك، وبكرة حيكون أحسن. دي الطاقة الإيجابية اللي بتخلي الزول يقيف على حيله تاني مهما كان الإحباط. وفي نهاية حلقتنا الليلة ونهاية موضوعنا عن الأزمات والإحباط، يعني عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما هي إلا محطات في سكة الحياة الطويلة، ما في زول بيقعد فيها طول العمر. الأزمة بتجي زي العاصفة الشديدة، بتلخبط الورق وبتهز الشجر، ومرات بتشيل معاها حاجات يعني عزيزة علينا، لكن في نفس الوقت بتكشف لنا معادننا الحقيقية وبتعلمنا كيف نقيف على أرض صلبة. والإحباط ده ما هو إلا سحابة صيف بتغطي الشمس للحظة، لكنها دايما بيعني بترجع وتشع من أول وجديد. رأيكم شو نطلع برضو نستمع لآخر ترنيمة ونرجع ونختم برنامجنا؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أعزائنا المستمعين، جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تتضايق يعني لو مرت بيك ضغوطات ولو مرت بيك إحباطات، لكن في نفس الوقت عايزاك تتشجع، لأنه الكتاب المقدس شجعنا كثير بالآيات اللي أنا يعني قلتها لك، وإنت ممكن ترجع برضو وتحاول تشجع نفسك وكمان روحك بكلام ربنا اللي أصلا وعوده صادقة وأمينة معانا. ما تستسلم للقفلة دي ومتخلي الإحباط يسرق منك ضحكة وعزيمتك. أرمي حمولك على الله وشيل نفس عميق وتحرك خطوة بخطوة يعني، وأكيد كل الأمور حتتحلى. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموت الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القديم، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كثير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي إحنا بنعمله بيبدأ بإنه إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك،
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم معاده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما إن إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، واختي السودانية إيكادولي.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع هو الطريق والحق والحياة.
1: أمسين انتونا توي هديد عن يديد يشوق مقدساي شاقا عن أري تفرهوة إقادبوة عن أري تدنياتي كي تنسرهوة عن أري يسوع وقرويو داي سيليليانيت توناوة تين امبتيو امبالي بديانيت شالك دور شاوتي ري كدينه لكن مليا شالك دوري هرئي ري تياد نهيب إيدي إكرياتي قادي تكتك سكنايانا اون ناميات إكاتي شالك دور ري كندي إندي مليا شالك دوري هرئي برو ري نيات إندي برو ماسي أني وبابا إيبي أنديات تون تكاتي إندي اون شالك دور نان إكاتي برو إنديت تونا كناب كينك إيدين برا نان راتا إيدنيب يسوع إكتين أفلاي بريو داي شالك دور ري كدين أهيب أدي هوكنا مليا شالك دوري هاري ري تياد نهيب أدي هوكنا براك تك تك سكناتيني تون تونا كتهان وصدق عندي هوكنا براك واوي تيادنا ملوتي تيادنا لكن اوضي افري ايادنا اري براك غدابي تيادنا لكن اغدابكنا فيرات اكتي ايادنا تكت فيراي دويلو ودورو يا ابويت لمتني لكن ور اتفريهو برو دنياتي فراي إكاتي سبي باتو أفرتني تلهنيتي أري تيبدين براكنهن بك تكاتين أونتا غدفتين لكن مليا ماسي ريهوكنا أندي أري أفره تيادن باليت تفرها أري غالهن هوكنا إنيني داي كأدغريا بين أمبي إنيو براك ناتن راتي كدينه أصدق أندي هوكنا أني أسمي وباباي تريونيت تونا قستو إيا هوكنا إندي أنت أوكي براك أني أسمي ناتن راتاب كتين راتان إمار تيادن أفلاي تفرهاتاكنا تميمي إيادن إدي يسوع براي سويا أني تين تين مثالي سويا نوكنا لكن أني مثالي بهديداي دور إيندي وباباي أصدق كغوي سوي هوكنا

بريو جيب يفيدور اسمك اقرب بين اوسم اني تهي ناي بري اساسك اري اقوات اوتك اوكد يايت نون بري غالهن هوي كويداب كيك شاوتي اوكتاب سيدك اكاتي اونتا اني يعني هو اري اين ابهالي اني ماسي تدنياتي هاي هديداني افلاي برا تميمات فيرها اني اجنايب ابارين اكاتين تديغوتوك باري سويان اني تدنياتي باكايت توناتي براهن تدنياتي كي كينيت اودهي باري اربنا باري تدنياتي سفارويت هوك كهريو لكن باري يمك دهي تساسيجت تونا هوك اهريو اني تدنياتي باكايت توناتي براهن تدنياتي كيكين باري اسدكي ماروك ابيكا ابهلياك سيديكا باروك اني تدنيا بيتي تفديغينايت انيهن باري تدنيا بيتي افنديك باريو جلاي اري وغارويو نونن افلاي براهن سيدك اغارويهن باروك نونين باري ايفاتني جلاي دوك كسيليلن لكن باليب باريتوهن تديغوت ماسيوتيت انيب آمانين هن داي سيليلن برا قل إكاتيني جلاي داي سيليلاني بابا باروك أنيب تيفيا أني بريوك إيفيناي براهن هون داين إكاتين برا قل إكاتين شاوتي أودهي أنيب باروك ديغوتايو تكاتيت تونا آماني يدنا باروك تهييو وماتون بيب اني باري اهي افلاي بارا اني توا باري توكوا غالي كاتين اني باريو ايفي باروك اني تهايا افلاي باراهن ونيت غال اكاتين شاوتي تدنياتي دهي أنيب باروك ديغواتايو تكتيت تونا إيكان إيدن أنيب أريتانيت توناتيت باريهن أريتينيت تونا إيكان إيدن بابا باري أنيب تيهيب أني دايانيب أومين أري جيبو داينيت تونا أهريو شاوتي أماتون باروك أنيب تهييب أنيب أماتون ري يدن باروك تدنيا كواساب باكاي أريتاهيب وبابا أوشبو تدنيا بتكانوك هن لكن أني أكتينه باروك ديغواتايو تكتيت تونا هن برا إكتين أني باري أسوكينه أري بك إسوريرم أندي شاوتي أني داي تبريب أورير باريو هن دايني أفلاي أني هن باريو
dayan idi. Tutması uni şalla oğe röytimerna are sakanawa sualwa nat rata tednetti barinek an. On vasay edne naib umbaryo sakana samana hon an. Şalla kasto hinin heruetua barak tarunetua hoytimerna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصة الزعيم موسى. من هو الزعيم موسى؟ دعوة لك تسمع وتعرف.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0535976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي مهمة جدا جدا، تتكلم عن الأشياء التي تضر المرأة. شنو القاعد يضر المرأة؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. صفر الخروج الأصحاح 7 تكلم عن عصا هارون لما يتحول لثعبان. كيف ده حصل إنه العصاية تتقلب لثعبان؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976535. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، من هو الأعظم؟ سؤال مهم والإجابة أهم دعوة لك تسمعها.

0: يسعد أوقاتكم صباحكم ومساكم. إزيكم
1: ابتهاد؟ كيفك؟
2: كويسين يا ابتهاد؟ كيف الحال؟
0: مبسوطة كده فرحان.
2: بس الكلام مني شايفة
0: انت سبت ساية اما مشيت مناسبة وعزومة تختي الناس المهمين ديل والناس مهمين والناس الأوائل والناس العظماء دي لين ما خدتوا لهم صف الكراسي كراسيم ألوانة براو
2: قدام
0: والجمهور والرجل جوا الدهماء برام
2: الناس يفوني دي الناس أنا
1: كنت تبعيات وكوم يبتها
0: يا زولة وأنا قاعدة أنا صدقين أنا أما ناس الحشو ورا أنا مهمة وأنا أما في الصف أنا صف ورا
2: يا الله قدام دي الناس يفوني ولا دي الناس المهمة والأسماء والمناصب
0: أيوة دايما بنكون مشغولين بدا وانا قاعده كده قلت يا ربي انا متين ببقى مع الناس المهمين ديل يقولوا جات ويقولوا مشت يا يما وقادر الله اقدر كده
1: وانا قاعده ترويستك هناك وخدت لك زون مخصوص يجي
0: دائما انا منسيه لكن قايته بس الحمد لله نعدي قراب
3: متين نبقى ناس مهمين احنا دائما في صفوف
0: الورق وانا قاعده اتامل في الكلام ده في نص بيخاطب نفس الحته دي لكن برضو محتاجين نتشارك فيه مع بعض عشان يوضح لي اكتر
2: شان كده الكلام ده ما ساكد اللي قلتيه من البداية مجهزة لك حتة
0: النص ده موجود في الإنجيل زي ما دونوا الحواري لقة الآيات من 46 لحد 48 هو قصير لكن كلامه كتير وكتير
3: انت قصدك لغة تزعة
0: أيوة
3: يا سلام يا أخي قصة جميلة يا أخي
0: اسمحوا لي نتشارك مع بعض كلمة الله قالت شنو
3: جدا تفضلي
0: قال وحدث بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم فإذ علم يسوع نيات قلوبهم أخذ ولدا صغيرا وأوقفه بجانبهم وقال لهم أي من قبل اسمي باسمي هذا الولد الصغير فقد قبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني فإن من كان الأصغر بينكم جميعا هو العظيم
1: شفت ده كلام زاد بتاع المناسبة
2: جملتين لكن بالكتاب
3: سيد المسيح
2: كله.
3: يعني دائما يدي كلام في الصميم حاجة بسيطة لكن يعني توريك مفترض
2: ايتين بس
0: انت يا سمعان تاري البطون دي ما بغسلها الا الصابون محشي حشي صغار الدقاق لكن كتير
3: أي.
0: مبالغة بس لكن حاسة انه في حتة هنا انا في النص ما فهمها محتاجة زول لمن يحكي لنا يوقعوا لنا
1: خلاص يا ابتهاجيت عشان كنت في المناسبة كده خلينا نحكي لك القصة
0: اتفضل
1: قالوا كده التلاميذ ديل قاعدين كلهم سوا كده قام حصل بيناتهم نقاش وجدال بيتكلموا في منو الأعظم بيناتهم منو الكبير منو المهم فأثناء ما هم بتناقشوا كده يسوع كان قاعد وقام عرف بالنية في قلب كل واحد فيهم قام طوالي شال له جنة صغير كده وقف لهم في النص قال لهم شفتوا الزول اللي بيقبل الطفل الصغير ده باسمي أنا كمان بقبله واللي بيقبلني هو كمان قبل اللي رسلني واللي بيكون صغير في وسطكم أو بيناتكم كلكم هو ياهو شنو هو ياهو العظيم وهو ياهو المهم وهو ياهو الكبير
3: يا سلام
2: بسطتها
3: بطريقة سمحة
0: بسطتها بطريقة سمحة لكن دهنا فيه قليب طربيزة ما نحنا في العادي الزول المهم ده قدام يكون كده جنب يعني بكون في جنب الناس المهمين في المشهد ده المهم المسيح
1: أيوه
0: أو كل زول دار يتلصق فوقه
1: وعشان كده هم لما كانوا قاعدين كلهم كتلاميذ ما أي واحد بيشوف إنه هو لما الرسول قد المهمة بتاعت إنه يطلع الأرواح الشريرة ويشفي المرضى يسوع ما كان قدام سلطان فيعني كل واحد شايف نفسه إنه هو مهم فلا أنا بطرس بشوف نفسه هو مهم ويوحنا بشوف نفسه هو مهم متى
0: وأنا كما أنا
1: أنا ما كان الأرواح الشريرة طلعت من فلان
0: أنا دي
3: انتوا عارفين اصلا النغازية من وين؟ جاء اصلا هم لانه تفكيرهم كان بيفتكروا انه المسيح جاي يعمل مملكة ارضية
1: ايوه
3: فبالتالي اي زول ده
0: عنده وزارة سيادية
3: في
0: وزارة سيادية
3: انا وين من تقسيم الحاجات المناصب
0: انا النايب طوالي
3: ما كانوا مهتمين بكلام يسوع عن موته وقيامته وكده
1: ده كله رايح
3: كان تفكيرهم فقط يعني ناس انه أنا وين بعدين أنا كبطرس أنا كسمعان أنا كيوحنا أنا كغيره
0: أنا شوفوني
3: أنا في حتة هي الدنيا وزارة هل هكون قاعد قريب ولا هيدرمي بعيد زي ما بايا قاعد هناك أصلاً ولا في الصف الأول.
0: ولا في الصف الأول. مش عارف كراسي مهمين دي رهاب رهاب.
3: أيوة الصور المليانة دي.
0: تمشي للناس قدام.
1: أيوة.
3: فده كان نقاشهم يعني لأنه تفكيرهم كان أرضي. ما كان فكر إنه المسيح
1: جاي لمملكة روحية.
3: سماوية روحية.
2: يعني. لكن برضو لو رجعت ورا شوية للوقت اللي إحنا قعدنا فيه المرة اللي فاتت. لأنه كلموا مع حاجة مهمة جدا إنه هو حيسلم وحيموت وكل الكلام ده كمان جاب الحوار أكتر لأنه كل زول كان عارف يعني بفكر زي ما أنت قلت إنه بعد ما يموت منو حيكون الأعظم
0: البعض طوالي الخليفة
2: الخليفة
0: منو النايب
2: بالضبط الزاد ده موجود في الإنسان بطبعه من ذو الأزل حتى يعني إنه الإنسان
0: لكن يا هيثم ربنا يديك العافية هو موجود في طبيعتنا بس هنا كان تحت
3: يعني أيوة. متسوس
0: في نياته لكن لأنه المسيح عارف
3: كاشف القلوب
0: والكلى أيوة. عارف النيات قام طلع تحت الترابيزة دي تاري دايما تحت الترابيز بيدار نقاش كيف أعظم منه يعني وده على فكرة بيعمل حساسيات أنا المهم طبعا. ديل أنا يا هم جابونا هنا وأنا كمان مهمة كاخدت وأنا قدام وطلعوا لي ديك يا صيني تضلع الأولى وداك الخدت لي الهناي
1: ومن غير كده ابتهاج حتى أنت بينك وبين نفسك بتشوفي نفسك أنت أصلا مهمة حتى لو الناس ما شافوك مهمة فبتزعلي لأنه ما أدوكي مكانتك
0: أيوة عادي الغبينة بتمسكني كنت أطرشك
1: أيوة حسيت لما مشيت ابتهاج للمناسبة قعدت ورا في حين أنه يعني أنت بتشوفي نفسك أنت مستحق أنك تكوني قدام مفروض تقعد تكوني قدام مع العظماء والشرفاء والنبلاء الناس المعزومين الكبارات الجو المناسبة دي فمرات حاجة زي دي بتكون في نفوسنا حاجة صعبة يا ابتهاج ممكن لما تسبب لنا مرض أنا تاني المناسبة فلان أنا ما ماشي
0: خبينة.
1: المرة اللي فاتت مشيت قعدوني ورا
3: وقفوني ورا
1: فبتحس بنفسك إنك أنت مهم حتى كان زول يقول لك يا أخي أنت ما مهم زي مثلا حتى في الكنيسة بنشوف كده
0: خلوا صوت للناس المهمين
1: يعني لو مشيت احتفالات بتاعت كنايسنا وكده بتشوفي في كراسي كبيرة وفخمة وسمحة مخطوطة قدام
0: لونة براه
1: أيوة دي يقول لك للقساوسة والمبشرين والضيوف اللي الجايين فأنت بتجي عارف محل

0: بتقوم بالمهام.
1: الكرسي أكبر منك.
0: أيوة. ما بتقوم بالمهام المفروضة.
2: ما في ناس
0: يدي
2: مصر النرجسية دي إنه بس أنا أقعد قدام يعني. بغض النظر أنا قاعد أقدم للناس شروط.
1: النرجسية دي معناها إني أنا بشوف نفسي كده زي الطاووس والناس التانين صغار صغار.
0: فكتير بنشوف يعني الأبونا ده أو القسيس لابس اللبس الكهنوتي بشكل جميل حلو, فبنحس إنه نحنا أنا كمان داير أبقى كده عشان أقدر يعني أخدم وألقى مكانة بين الناس وكده. فمجرد ما تترسم بتتخاذل في الخدمة, ما حتقدر على التأخير وما بتقدر تقبل كل النفوس, ما بتقدر تسافر من حتة لحتة, يعني المهام اللي أقولها لك نهائي انت ما قادرة. فبتطلب انك ايوه بتطلب مهام كبيرة في حين انك انت ما قادر
1: كرسي
0: تقوم بها.
3: الموضوع صعب بصراحة بيني وبينكم, يعني مش حتى احنا البشر العاديين, لكن ده كمان حدث مع المسيح نفسه شخصيا وسط من تلاميذه. فلوقا هنا بيورينا قدر شنو العظمة بتاعت الإنسان, بيورينا قدر شنو الإنسان ده بحب ذاته. يعني مش بس يعني أنت الضعيف الليلة اللي بتسمعنا بتتابعنا بتمر بنفس القصة, ممكن تمر بنفس التجربة والاختبار, وحتى في نظر الناس يعني أنت بتنتظر كثير الناس يمدحوك يعظموك يخطوك في مرتبة كبيرة جدا جدا, لكن الحاجة دي قدر شنو ربنا كشفها للتلاميذ, تلاميذه الحقيقيين اللي يختبروا وشافوا كل شيء, اللي يتكلم لهم عن التواضع, اللي يتكلم لهم عن تقديم الآخر, وحتى على إنه يعني ما تفضل نفسك, لكن بالعكس يعني أنا بخلي لكم رسالة مهمة. لكن الداري ينبه لنا المسيح يعني, ولوقا داري يوري لنا انتبه للعظمة, انتبه للذات, انتبه للأنا اللي ممكن تفرقك وتخليك تختلف مع أخوك وتتشاكل في شيء يمكن يعني مش ما بيستاهل, لكن كل زول بيحب نفسه انه يكون في المقام ده. لكن قدر شنو المسيح كمان ده يورينا يعني انا قبل ما امشي, انتوا بتتشاكلوا في المناصب, انا قبل ما اكمل الموضوع قبل الرساله ما تنتهي انتوا بتفتشوا على عظمتكم, انا ما جاي للعظمه الارضيه.
2: بالضبط
3: ده يوصلنا رساله مهمه يا اخواننا, العظمه الارضيه دي منتهيه ما عندها اي فايده. فانت ممكن تختلف مع اخوانك, انتوا التلاميذ زي قاعدين كم سنه شافوا المسيح ده عمل عجائب, لكن تخيل اختلافهم قلهم حدث جدال فيما بينهم من هو الاعظم.
1: شكله كانوا بيتناقشوا
3: بيقول
1: اه والدليل اني انا كدي.
3: تخيل بطرس كدا. يعني بطرس ده يعني
2: يا ريت يا هيثم لو كان بيتناقشوا انه احنا فشلنا اننا يعني نقدم حاجات
1: كثيره. لا النقاش على نيل مكانه. انا بالنسبه لي كمان الحته دي انه يعني ما اشبه احنا زمننا ده بزمن المسيح, انه دائما بتكون هذه الصراعات مخفيه فوق, تحس انه الناس قاعدين مع بعض اخوان وتلاميذ كلهم مع المسيح,
2: لكن
1: المسيح ماشي هم ماشيين معه, لكن في حاجات في القلوب جوا هي اللي بتوري الصراع الحقيقي او الوجه الحقيقي لجوا. الجوا ده ما عبارة عن كمونية, كمونية طبعا في أساسها ما نظيفة. فهم المسيح عرف الأمر ده وما اكتفى بأنه يعالجه داخليا, لا عمل حاجتين عمليات. الشيء الأول ما كان في الخفايا يدار من صراعات وتيارات وتجاذبات وصراعات ونقاشات وجدل طلعوا لهم برا. إذن هنا في خطوة إنه إعلان الخلاف بشكله الواضح. الشيء الثاني جاب جنس غير, وهنا كان قلبة الطرابيزة بتاعت المسيح اللي قدم لنا مفهوم جديد حديث منافي لعلم التنمية البشرية الأسي. بيقولوا ده أهاليا علم التنمية البشرية بيقول لك اسمع انت قائد الفريق, انت الأول, انت تصدر القرارات, انت نائب المدير, انت نائب السكرتير, انت السكرتير كده بيدوك مهام وبيدوك مسميات وبتولي
2: على الذات.
1: يقول لك دي خصوص صلاحياتي انت اللي بخلي أنا المهم هنا وأنا المهم والناس التانية ما مهمة.
2: لكن فكرة المسيح عكسي تماما,
1: عكسي ده. فالمسيح ربط لهم بطريقة عملية, ما قرب زول جنبه من التلاميذ, جاب جنة صغير ووقفه جنبه وقال لهم شايفين ده الجنة ده لو باسمي وعلشاني أنا وقف أنا بقبله. والداير يقبل الجنة ده بيقبلني أنا, والبيقبلني بيقبل الله شخصيا. إذن هنا المسيح بيقدم نموذج مختلف عما يقدمه العالم من أمور مسلم بها في العالم. وطبعا هنا قاصد شنو, المسيح جاء ليخدم, جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين, جاء عشان ما يكون عنده بيت. المسيح ما كان عنده بيت, ما كان عنده حتى يخط فوق راسه, جاء عشان المهمشين والمكسورين, جاء بيأكل مع العشاء مع الخطاة والعشارين, جاء هو الله نزل خلع له وتواضع وبقى

0: زول زينا حايم في الأسواق ويأكل ويمشي ويطلع ويجي. فهو عشان كده ربط الموضوع بنفسه. أنت إذا تواضعت وبقيت زيي زي الأرسلني زي طريقتي ده المهم. وقدم موازنة كبيرة، موازنة هي تبدو متضادة في معنى عظيم أصغر واحد. ده إحنا لأنه عندنا رسمة ذهنية للزول المهم، كرافتته كيف وبدلته كيف ولونه ويتكلم كيف ويستخدم إحداثيات لغة متفزلقة كيف، حاجات زي دي دي مربوطة في رأسنا. لكن هو قدم نموذج مختلف مضاد
1: بسيط جدا
0: جدا. هو نموذجنا في إنه أخلى نفسه، هو نموذجنا بإنه بقى إنسان زينا. الله اللي اتدلى من علو بقى زول زينا، عشان كده قال البيج الجندة
2: الجنة الصغير
0: الجندة. لو هو جاي باسمي انتوا تقبلوا، ولو قبلتوا بتقبلوني، ولو قبلتوني بتقبلوا كلام الله شخصيا. فانا عندي الاقصى من التواضع، عندي الاقصى من الاتضاع، عندي الاقصى من انه صغر نفسه بقى زول زينا.
3: نعم
2: عظيم.
3: عارفه يا ابتهاج، يعني انا عجبتني حلول السيد المسيح العمليه. يعني ما كلام، يعني حتى لما بدي التلاميذ يلقام، ما أول مرة التلاميذ هم كانوا يكونوا في حالة
0: تعليم تطبيقي ده
3: جدل زي ده. فالسيد المسيح عشان هو بيعرف نياتهم فبيحب يقدم لهم طوال حلول تطبيقية عملية. واحدة من الحلول دي ده الطفل ده. ليه؟ لأنه حتى نحن في مجتمعنا زي ما معروف إنه الطفل هو ما عنده مكانة أصلا. يعني ما يحسب حتى
0: مع الناس الكبار المهمين.
3: لما احنا نكون قاعدين
0: في الاكل بنديم اخر حاجه
3: برام. لما نكون قاعدين في مجتمعنا نحن بنفرز الصغار نوديهم بعيد لانه هم ما مهمين،
0: ياكلوا قعر الحل.
3: ايوه، ونشوف الناس المهمين. انت صحيح بتعد مناسبات ابتهاج.
0: يا جماعه اسف، لما الناس الكبار يتكلموا
3: الصغار يكونوا ما في شيء.
0: وعلى فكره الصغار ده مرات ممكن يكون صغار عمر وصغار مكانه،
3: مكانه وحتى فكريا هم يكونوا يعني افكار
0: صغيره.
1: أيوة ما بنهتم بهم،
3: ما بنهتم بهم. فيعني الحل التطبيقي ده في انه الشافع الصغير اللي نحن قاعدين ننبذه دائما، واللي قاعدين نحتقره، واللي قاعدين نصغره في في في حتى في اجتماعاتنا وفي قعداتنا في البيت. كان في اجتماع في البيت يعني بيخص الأسرة وكده، احنا دائما بنقول الطفل هو ما مهم. يعني احنا الليلة اجتماع يا جماعة في الأسرة للناس الكبار، فبتلقى الطفل هو
0: نوديه الجيران يلعبوا في الشارع أي شيء،
3: في حين انه هو ممكن يكون عنده رأي ذاته في اجتماع البيت، ممكن يقول رأيه في الأكل في الوجبات، ممكن يقول رأيه في الدراسة أنا ما داير المدرسة الفلانية، ممكن يقول رأيه حتى في في في تعامل الناس معه في البيت. فنحن مرات يعني حتى أطفالنا نحن القاعدين نولدهم خليه يجينا زول تاني بنحتقرهم وما قاعدين نديهم مكانتهم. فسيد المسيح بيعلمنا هنا إنه لأهمية الأطفال وقبولهم إنك أنت بتقبلني، ولو أنت قبلتني معناته أنت قبلت الأبوي السماوي اللي رسلني. فإحنا محتاجين إن إحنا كمان كمجتمع سوداني إننا ندي الطفل يا جماعة قيمته، لأنه في النهاية هو إنسان يعني.
0: وده الأعظم.
3: أيوة، وإنت ما ولدك كبير، إنت زادك كنت طفل صغير وتدرجت وتعلمت لحد ما بقيت أيوة لحد ما بقيت زول كبير. هو المكان اللي مهم. إنت تفتش عنه هذه خلينا نعلمها لأطفالنا عشان من ينشأوا أطفال معافيين فكريا وروحيا ونفسيا.
2: يا سلام، كلام جميل. وحتى الرسالة يعني سمحة شديد من المسيح يعني موجهة لنا بشكل واضح جدا جدا. وانتوا بتخدموا وانتوا موجودين مع بعض في تيم، اكيد طبعا الواحد ما يفكر في الذات بتاعه. أيوة. وده اللي عايز يعلم المسيح لينا ولكل الناس اللي بتسمعنا. الصراع حتى في الخدمة، الصراع حتى في الكنائس الليلة ده صراع
0: من المهم،
2: ده فشل زريع.
0: من اللي يأمر وينهي ويطلع الغرارات؟
2: بالضبط كده. الناس اللي بتفتش في المناصب، الناس اللي بتفتش في الكراسي إنه أو بتفتش على الأسماء الرنانة. في ناس حتى لو ما دعيتهم بتزعل، بيزعلوا لو ما ناديته باسمه بيزعل.
3: يقول لك أنا لو كنت مهم عنده
2: بالضبط
3: كان قال لي
0: الألقاب.
2: الألقاب رغم إنه يعني محفوظة، رغم إنه هي مكان محترم لو كده ما كان دعوك، لكن يعني كون إنك أنت تشوف نفسك الأعظم تنتفخ وتتكابر على الناس حتى لو عندك موهبة بسيطة، حاجة بسيطة ربنا اداك لها، خليك متواضع، خليك بسيط. النزاع مشكلة كبيرة، وده المسيح واجهه
0: صراعات كبيرة وصراعات بتكون داخلة جوايا وغويطة،
2: وده دليل على ذلك. الكتاب المقدس ده نافع للتعليم والتوبيخ. ليه؟ لأنه المسيح أو حتى لوقا ما نكر الحقيقة دي. الدال هو الوحي إنه دي ده أكبر تحدي بواجه الإنسان، الذات، الأنا اللي قاعد تتعب كل زول، حتى لو ما بتعمل له مرض نفسي، بتعمل له حالة نفسية إنه ما لاقي نفسه في الحتة، لأنه الناس، لأنه دي مشكلة كبيرة حقيقة إحنا كلنا بنواجهها. فعشان كده إحنا محتاجين ننتبه جدا جدا في إنه نكون متواضع. أحسن حاجة في الحياة إنك تكون إنسان بسيط، كل الناس حتحبك. ليه المسيح الحتة دي ويعني وبخ بها التلاميذ؟ لأنه علمهم إنه هو قدر شنو كان متواضع، علمهم قدر شنو كان بيمشي لكل زول، ما كان بيهمه غير إنه الإنسان ده
0: قدم نفسه، قدم نفسه في التواضع. تخيل إنه الله يمشي معك في الأسواق ويتحد بإنسانيتك ويتحد بعذابك،
1: يقعد معك ويقعد في أي حتة.
0: أيوة، لأنه يا هيثم الاعتداد بالذات والاعتداد بالأنا مصدر قلبك انت، شايف نفسك كيف. في زول من جوا شايف نفسه طاووس ونرجسي زي ما قال اخوي سمعان، وفي زول نفس، في زول حاسس نفسه بدونيه وبانه اقل، وفي ناس هم قاعدين في مكانتهم الصحيحه لكن عنده مشكله كرسي لازم يخطوه في منصب، ولو خدته فلان الفلاني ليه يخطوا ناس ديل؟ انا الدار المفترض انا اكون هنا، هم مش ديل يكونوا هناك. فأنا عايزة أقول هذه الصراعات موجودة حاليا في عالمنا، لكن أنا بشكر الله من أجل المسيح وكلمة الحية اللي زي ما قال هيثم بتعلمنا تعليم حقيقي، وبتشرح نفسنا الإنسانية من جوا، وبتورينا بوضوح إنه الدار يبقى مهم، إنه الدار يبقى عظيم، يبقى زي جنة، يبقى طفل مطيع يصدق وبسيط ويكون أصغر حاجة. فكل ما تستصغر نفسك باسم المسيح ولأجل المسيح
1: بيرفعك،
0: هو يرفعك عظمة وإجلال وتقدير. داير تفتش على مكانة عظيمة خليها تكون في المسيح، داير تفتش على مكانة رفيعة خليها تكون للمسيح وفي المسيح وبالمسيح.
1: وطبعا الحاجة دي يا جماعة أشعلت صراعات كثيرة، يعني من زمن الرسل
2: بالضبط كده
1: عاشوا الصراع ده، والمسيح عالم نيات قلوبه. إحنا الآن برضو بنفكر بنفس الطريقة، نموذج تفكير الرسل، وأسوأ بكثير
0: شديد.
1: منو الأفضل؟ منو المهم؟ القرارات في يد منو؟
2: أنا يأخذ قلوب الناس، يلهب قلوب الناس
1: بالضبط. وأنا ما بكون عندي أصلا القدرة إني أقدم الخدمة، لكن
0: للأنا الكرسي ده كبير علي
1: أنا طبعا. بغض النظر أمشي إن شاء الله حفلة عيد ميلاد زي أنا لازم أقعد قدام
0: ويجيبوني في الصور كذا مرة
1: وقصة زي دي.
0: أيوة.
1: وفي المشكلة إحنا الحياة دي ضيعت الخدمة كثير يا ناس.
3: نعم. وكمان يا سمعان أنا بأيد كلامك، ليه؟ لأنه حتى في الخدمة في ناس ما قدر المسؤولية، العظمة الدايرين نادي هم ما قاعدين يكونوا قادرة تديهم مثلا كلمة أو مشاركة في احتفال معين لحد آخر لحظة، هو يؤكد لك إنه جاي وأي حاجة لحد آخر لحظة ممكن
0: يزوغ.
3: أيوه. فوين العظمة والأهمية اللي أنت بتبحث عنها في حين إنك أنت حتى الخدمات المجتمعية أنت ما قادر، البسيطة أنت ما قادر
0: تقدم. أيوه. هو الناس بتحب المناصب لك، بتحب الحقوق لكن
3: الواجبات العليهم
0: بتتنسى الواجبات. هو بيفتش على إنك أنت تديه ذاته وتلمعه وتدي مكانته وتديه سلطانه وتديه هيبته ولمعته وتقديره. نعم. لكن بالزبط. مهامة ده اللي بيخليه يزوغه بكون ما قدره. فكتير فينا أنا ناس في كتير في ناس موجودين معانا في مجتمعنا قاعدين في كراسي ما حقتهم ولابسين لهم جلاليب هي أكبر منهم وماسكين مناصب هم ما عارفين يقوموا بمهامة. الحاجة اللي بعلمنا لها المسيح حقيقي، أنا شاكر الله لأجل التعليم ده اللي في الكتاب، بيوري إنه العظمة تكمن من عظمة اسم المسيح فيك وعليك وبيك. العظمة أنت بتكتسبها مش عشان أنت فلان الفلاني أو أنت علان العلاني أو أنا ومن بعض يا الطوفان. أنت بتكتسبها كل ما تتضع، كل ما تبقى متواضع. التواضع هو على فكرة حتى كلمة التواضع يقول أنا شوف أني متواضع،
2: يعني
0: ذات بدأت كلمة التواضع مجال للتفاخر وده استخدام عكسي لها،
1: خلي الناس عشان تقول عنك إنك أنت متواضع.
0: والحاجة الثانية مش بس الناس، التواضع ده في السلوك لكن الاتضاع في القلب. عشان كده المسيح اتكلم عن النقطة دي من هنا، قال لهم الكلام ده جوا قلوبكم ونياتكم
1: ودور من جوا.
0: أيوة. الاتضاع الاتضاع حركة قلبية إنك تكون أقل من جواك، لكن التواضع في السلوك، تأكل مع ديل وتشرب مع ديل. فكم في ناس موجودين معانا في مجتمعاتنا هم من جوا منبعجين في الذات ومتمددين في الأنا، بيفتشوا إنه نحن كده ونحن كده لدرجة هو تلقاه عبارة عن نمر من ورق فاضي أيوه. كيس فاضي ساي
3: بالونه منفوخ
1: ما كان يا الدائرة بيقول ابتهاج إنه يعني صراعاتنا الخفية ونيات قلوبنا هي يوم المسيح يكشف لنا بطريقة ويفضحنا فضيحة ما بعدها
2: فضيحة. نعم نعم
1: أوكي. فنحتاج الليلة قبل بكرة
0: نتضع
1: نتضع حاجاتنا جوا دي يا جماعة نبتعد ونتذكر إنه الخدمة هي الأساس خدمة المسيح ما تفكر إنه يا أخي ما
0: العظمة
3: نعم
1: فبس يعني الناس دائرة تقعد قدام ودائرة تبقى الأول في أي خدمة تمسك أي حاجة ويسمعك
3: وما بتقدر على أي حاجة
1: والحصاد شنو المحصل شنو منو اللي جبناه للمسيح
0: أيوة
1: خدمنا وين بشرنا وين كرزنا وين
0: وسيدك كان كذا سيدك كان متضع
3: أيوة الشيء الطبيعي يا جماعة إنه الإنسان يعني يكبر نفسه يشوف نفسه في حتة كويسة طبيعي. ما كعب ماشي كعب لكن كمان ما يكون جوان الكبرياء اللي ندمر بيه الآخرين عشان إحنا شنو نبرز ونكون يعني عظام في المجتمع
2: سمعونا ترنيمة يا أخوان الموضوع سمح جميل جميل لكن بس داير له ترنيمة كمان تكون سمحة والترنيمة كلها سمحة من اللي اختار لنا ترنيمة
0: أنا حختار لكم أسمعوا الترنيمة دي
2: يا سلام على طول نسمعها

0: يا سلام.
1: شكرا لانتهاج على اختياراتك.
2: الله يبارككم. توفيق من ربنا.
1: آمين. يا رب. ونتلاقى المرة الجاية والناس تتواصل معانا وترسل رسائل لو في زول عنده برضه سؤال.
3: وتشارك يا سمان كمان.
1: أيوة الناس تشارك.
2: أيوه.
1: ونقاشاتنا حتكون مستمرة يعني.
2: آمين.
3: آمين. يلا دارين زول يصلي لنا كمان.
4: يلا أنا حصلي لكم.
2: تفضلي أنا.
4: أبونا الحي أنت صحي يا الله، بتعرف الحاجات اللي جوا قلوبنا بنتونس بها بيننا وبين نفوسنا وما بسمعونا الآخرين. أيوة. لكن أنت قريب وقاعد تسمعنا وعارف أي حاجة نحن قاعدين نتفكر بها جوا قلوبنا وجوا عقولنا يا سيد. يا رب بنشكرك لأنك أنت قريب يا الله وبتحل لنا كل إشكال قاعد يواجهنا في حياتنا. يا رب شكرا لأنك أنت كل يوم بتعلمنا تعاليم جديدة، تعاليم عملية، تعاليم تطبيقية في حياتنا. يا رب بتعلمنا إنه كيف نحن نقدر نتواضع ونرجع ونبقى زي الأطفال الصغار يا سيد، لأن يا رب فعلا البقبل الطفل الصغير هو إنسان متواضع، إنسان محب، إنسان بيعرفك يا الله معرفة حقيقية. فعشان كده إحنا بنشوف نفسنا إحنا كبار وإحنا مهمين، ما زي الأطفال المتروكين، الأطفال الما مرحب بهم داخل المجتمعات الكبيرة. لكن يا الله أنت بتقبلنا يا سيد بكل حب بكل تواضع، كلنا عندك واحد يا الله. شكرا يا الله عشان أنت دايما موجود يا رب عشاننا، نحن بنباركك بنعظمك عشان أنت قدوس. في اسم يسوع صلينا ولك كل المجد. آمين.
1: آمين.
2: آمين.
1: آمين. آمين.
2: الله يبعدنا يا جماعة من الكبرى والعظمات
1: الجوانين.
2: آمين. في أمان الله وتعالى.
3: سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة

من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم وين ما كنتوا، وحباب الناس اللي كانت في أشغال المختلفة ورجعت بخير وبسلام. بنقول لكم الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله يا رب يومكم كان جميل ومليان حيوية وكمان بركات. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي نحن بنقضيها مع بعض في رحلة جميلة نتجول فيها في مواضيع مختلفة، وكمان نستمع فيها لترانيم روحية مختلفة. إذن دي دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تشاركنا وإنك تتابعنا وإنك كمان تتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. أكيد ترانيم روحية جميلة اخترناها لكم، وعايزينكم كمان تراسلونا وتقولوا لنا إذا حابي تسمع مثلا ترنيمة معينة، أو يعني حابي تناقش في موضوع معين، بنقول لك أهلا ومرحب بك. أكيد ممكن تراسلنا على رقم الواتساب 00-357-76-56-359، وأكيد حنكون مستنين كل تفاعلكم وكل مشاركاتكم في الأمسية الجميلة دي. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب مساءكم جميل. بنسعد دائما بكل الناس اللي بتتابعنا، وإذا عايز تتابع قناتنا على الساتلايت نزل يعني التردد، أو على النايل ساد بتلقانا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354. ويا رب يا رب نستمتع مع بعض في أمسيتنا المباركة دي. عشان كده دعوة لكل الأهل والأحباب إننا نجي ونستمع. لكن كده أول حاجة خليني أعرفكم على نفسي، أنا إيناس إسماعيل، حكم معكم على مدار الساعة اللي حنقضيها مع بعض نتبارك وكمان نتابع موضوع جديد في أمسيتنا الجميلة دي. تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنمة. حابة الليلة أبدأ بكم بصوت نسائي جميل، المرنمة نانا أحمد، معروفة بحيويتها وببشاشتها وبترانيمها الجميلة، يعني جمهور كبير بحب المرنمة نانا أحمد مما تقدمه من أداء وألحان رائعة جدا جدا في الترانيم، وكمان كلمات يعني مؤثرة، ويعني أكيد تهبش الروح والنفس وكمان تحرك الجسد. إذن تعالوا مستمعينا نستمع لأولى الترانيم مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

لو عندك طلبة صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل المستمعين، ومرة تانية بقول مساء الخير والرضا على مستمعينا في كل مكان وين ما كنتوا. يعني أتمنى أنكم تكونوا بخير وبعافية. تحية مسائية مليانة محبة وود بنرسلها لكم من القلب للقلب، أكيد في أمسية جميلة بتجمعنا، وكمان مع أطيب الأمنيات، ويعني بأنكم تقضوا معنا أوقات جميلة وهادية وإنتوا في الحوش الكبير وسط الأهل والأحباب. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة الرائعة دي وعلى الصوت الجميل. فعلا في الأمسيات دي لازم يعني الدموع بتفيض بغزارة لكن بخشوع قدام الرب يسوع، وفي نفس الوقت ربنا بيبدد الأحزان ويبدلها بالأفراح، وده طبعا وعد من ربنا ليك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده كمان نستمع لتاني ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش يعني حبيب الشعب، أكيد عايزين الليلة في واحدة من الترانيم الجميلة دينا تبارك مع بعض في الأمسية. نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حابة أشكر المرنم ماركو كوش يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. فعلا يسوع الغالي، غالي غالي غالي يسوعنا الغالي. يسوع غفر ذنوبي، يسوع شال خطاياي وداني حياة جميلة. ودي الحاجة اللي بنتبتع بها نحن أعزائي المستمعين في أمسية جميلة، وشاكرين ربنا على اليوم اللي عدى بكل خيره وشره. عشان كده في الأمسية دي بنقعد بخشوع عشان نقدم شكرنا وحمدنا على كل حاجة قدمها لنا ربنا. في أمسيتنا الجميلة دي أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم مع بعض الليلة في موضوع جميل، وموضوع يمكن يكون صعب مرات على مسامعنا لأنه بيقعدين نمر به يوميا، وما في زول في حياته ما مر بالحاجة دي. تفتكروا الموضوع ده ممكن يكون شنو؟ الموضوع الليلة عايزين نتكلم عن الضغوطات والإحباطات. في حياتنا اليومية أعزائنا المستمعين بنمر بمواقف كثيرة وضغوط ممكن تكون مختلفة، مرات في الشغل، ومرات في الدراسة، ومرات في البيت أو في علاقتنا مع الناس. والضغوط دي ممكن تخلي الزول يحس بالإحباط أو يفقد الحماس لفترة من الزمن، لكن مهم إنه نعرف كيف نتعامل معها بطريقة صحيحة ونحولها من عقبات لفرص نتعلم فيها وننمو فيها. وفي فقرتنا الليلة عايزين نتكلم عن الموضوع ده، كيف نتعامل مع الضغوطات والإحباطات، وكمان يعني حنستعرض بعض الأفكار ويمكن بعض النصائح اللي بتساعدنا إننا كيف نتجاوز الأوقات الصعبة ونواصل مشوارنا بإيجابية وكمان بكل تفاؤل وأمل. مستنية كمان إنك تشاركني إذا عندك أي نصيحة أو يعني خطوات عملية ممكن نقوم بها يعني وتساعدنا في إننا نتخلص من الأوقات الصعبة، أوقات الإحباط والضغط دي. جدا تشاركنا على طول على رقم الواتساب 00357976563 9. وأكيد كمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حابة أسمع يعني آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع. إذا أنت جاي الليلة راجع وحسيت بأي ضغط أو إحباط، أكيد أنت تعبيرك حيكون مختلف جدا. مرات الضغوطات بتكون مختلفة. ممكن برضو توروني أنواع الضغوطات اللي ممكن يمر بها الإنسان يعني خلال اليوم. أنا ممكن أقول لكم واحدة بس، ممكن أقول لكم الضغط المالي، وبعد كده حنجر باقي يعني الأنواع التانية. وبرضو ممكن تكتب لي وتوريني أنواع الضغوطات اللي ممكن تمر بالإنسان أو أنت بالذات، يعني تجربة عملية أنت مرت بها بالنسبة لعنوان موضوعنا الليلة الضغط والإحباط. راسلني وكاتبني وأنا مستنية مشاركة الأحباب والأصدقاء في أمسيات جميلة. وفي الزمن ده خلونا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة جميلة جدا جدا بعربي جوا. حباب الناس اللي بتتابعنا من جوبا، إن شاء الله رب كلكم بخير وبعافية، وتحية كبيرة لكل الكتاب والملحنين والفرق بتاعت الترانيم إذا كانت جماعة ولا أفراد. بنحييكم في الأمسية دي، بنقول لكم يا رب دائما بتقدموا الجميل والممتع والمبارك دائما في الساحة يعني بتاعت الترانيم. إذن تعالوا معنا أصدقائنا المستمعين نستمع لترنيمة Our God is a Wonderful God.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمره.

فعلا اتأكدوا مستمعينا انكم محل تقديرنا وحبنا. يعني بجدد التحايا مرة تانية لكل الأحباب والمستمعين ولكل المتابعين وين ما كنتوا. بقول لكم خلوكم معانا في برنامجنا الليلة وما يعني باقة من الكلمات الجميلة والترانيم الرائعة. نتمنى انه يعني صحبتنا الليلة تكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم، وكمان في مساءات جميلة ممكن نوصفها لكم، مساء الورد والياسمين ومساء سوداني أصيل مليان دفء ومحبة وسلام. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا وعرفنا عن موضوع الضغط والإحباط، وعرفنا قدر شنو انه يعني ممكن اي زول معرض انه للضغط والاحباط. لكن برضو في حاجات كثيره ان احنا ممكن نعملها، زي ما قلت لكم ممكن تشاركوني بالخطوات العمليه في اننا كيف نقدر نتخطى الموضوع ده. الضغوط والاحباط جزء من الحياه، وما في زول ما مر بها في مرحله من المراحل. مرات بنجتهد يعني في حاجه وما بنلقى النتيجه اللي كنا متوقعينها، ومرات بنواجه ظروف صعبة أو مشاكل بتخلينا نحس بالتعب والضيق. لكن المهم ما هو وجود الضغط نفسه، وإنما الطريقة الممكن نتعامل بها معه. أول حاجة لازم نعرف إنه يعني الشعور بالضغط أو الإحباط حاجة طبيعية، وما معناه إنه الإنسان ضعيف أو فاشل لو لقيناه يعني مر بحاجة زي دي. ما طوال نحكم عليه بإنه الزول ده ضعيف أو ما بتحمل المشاكل أو ما بتحمل الإحباطات أو ما بتحمل الظروف والضغوط، لا ما نوصفه بكده، لأنه إحنا ما عارفين هو أصلا مر بياته ضغط أو بياته ظرف. كل الناس بتواجه التحديات، والناجحين هم الناس اللي بتعلموا كيف يتجاوزوا الصعوبات دي. ويعني وأكيد في طرق كثيرة ممكن تساعدنا في إننا كيف نتعامل مع الضغوطات. في مثلا إننا نتكلم مع زول بنثق فيه، سواء كان صديق أو واحد من أفراد الأسرة، يعني نحن مثلا بنرتاح له إذا أخوك أو إذا أختك الكبيرة، أو حتى مرات الوالدة ماله قلبها حنين وبتسمع لك يعني بكل يعني خشوع، وبتديكي يعني كل يعني قلبها ليكي وأضالها كلها ليكي، بتسمعك بكل محبة بأمانة. عشان كده يعني إذا زي زول اللي انت بترتاحي ليها حاول اتكلم معاه، وانت كمان إذا ممكن ترتاح لأخوك الكبير حتى لأختك ماله، أختك ممكن تكون محط الأسرار بتاعتك، ممكن تديك حلول عملية مناسبة جدا جدا للمشكلة اللي انت قاعد تمر بها دي. عشان كده يعني مشاركتنا الهموم يعني بتخفف كتير من التوتر. يعني لو احنا ما تكلمنا عن الموضوع اكيد حيكون جوانا وحيوترنا كمان بزيادة. مهم اننا كمان ننظم وقتنا، يعني واحدة من الخطوات العملية اننا كمان ننظم وقتنا ونحدد اولوياتنا. اهم حاجة اننا نحدد اولوياتنا، لانه تراكم المسؤوليات بدون تنظيم بيزيد من الاحساس بالضغط. يعني انت اصلا كده كده حاجاتك لو مشتتة وما منظمة دي براها بتعمل لك توتر وبتخليك انك تحس بالضغط زايد، ما نقص لكن هو زاد. اما عن الاحباط اعزائي المستمعين، فلازم نتذكر انه يعني الفشل في تجربة معينة ما نهاية الطريق، وانما فرصة ان نتعلم ونكتسب خبرة جديدة. يعني كل نجاح كبير وارد، ومحاولات كثيرة وتحديات يعني ممكن نتجاوزها بالصبر وبالإصرار. لكن ما من أول يعني عقبة في طريقنا خلاص أنا فاشل وأنا ما بقدر، وأصلاً أنا عارف إن اديتوني مسؤولية أكبر مني، لا، أن إحنا لازم يكون عندنا صبر ويكون عندنا إصرار على إن كيف نتخلص من الضغط أو الإحباط الموجود فينا ده. التفاؤل يا جماعة، ودي واحدة من النقاط المهمة، لازم نكون متفائلين وفي نفس الوقت نكون عندنا ثقة في ربنا، ودي واحدة من أهم الأشياء اللي بتساعدنا إننا نتخطى الأوقات اللي ممكن تكون صعبة علينا. فمهما اشتد الضغط لازم نؤمن إنه بعد المصايب دي ممكن يكون في فرج كبير جدا جدا، وإنه أي مشكلة لها حل بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين، عايزاك الليلة تتأكد إنه مهما يعني مريت بمشكلة لكن أكيد بيكون لها حل. لسه مستنية مشاركاتكم، ولسه مستنية كمان تفاعلكم مع حلقتنا الليلة. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين، حنطلع فاصل بس نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

رجعنا مستمعينا مرة تانية، وحاب أشكر المرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة دي، واللي فعلا بتدينا طمأنينة، لأنه إحنا في أمسيتنا بنتكلم في موضوع صعب محتاج فعلا أن إحنا يعني زول يطمننا، ربنا يطبطب علينا وحي واحد يقول لنا زي المرنم عبد الله كوش إنه ربنا شال كل الهموم، وربنا يعني فكاني من القيود، قيود الهم وقيود الضغط والإحباطات. فعشان كده عزيزي المستمع عايزين كمان نشوف حالتنا في الفترة الفاتت كسودانيين. لما نتكلم عن الضغوط والإحباط أكيد ما بنقدر يعني نفصلها من الحالة اللي بنعيشه نحن كسودانيين الليلة. الحرب والظروف الصعبة اللي حصلت خلت كثير من الناس تفقد بيوتها وتفارق أهلها وأصحابها، وفي ناس فقدت شغلها ودراستها وتغيرت حياتها كلها في لحظة. الحاجات دي يعني كلها كده بتعمل ضغط كبير جدا جدا على الزول، وممكن تخليه يحس بالإحباط أو الخوف أو القلق، خاصة من الجاي، وده إحساس طبيعي شديد خاصة في الظروف اللي بنمر بها. لكن في نفس الوقت يعني الشخص السوداني معروف بالقوة والصبر. واحد ممكن يقول لي يا إيناس خلاص الصبر قلة، لكن برضو بقول أنت معروف بالصبر ومعروف بقوتك، خاصة قوة التحمل، ومعروف أنه كمان مهما اشتدت المحن بتقدر تقيف تاني وتواصل. شفنا ناس كتار فتحوا بيوتهم للنازحين، وشفنا التكافل بين الناس في الأكل والشراب والعلاج والتعليم، وشفنا شباب وبنات رغم الظروف الصعبة لسه متمسكين بأحلامهم وبيحاولوا يواصلوا حياتهم. عشان كده مهم إننا ما نخلي الإحباط يسيطر علينا، ولازم نتكلم مع بعض ونساند بعض ونذكر بعض دايما إنه أكيد الفرج حيكون قريب. الزول مرات بيحتاج لكلمة طيبة أو وقفة بسيطة عشان يلقى القوة عشان ما يقدر يواصل. صح ممكن الطريق يكون صعب، لكن بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الأمل لسه موجود، والسودان مر بظروف كثيرة يعني وقدر يتجاوزها، وأكيد بإذن ربنا الأزمة دي كمان حتعدي، وحيجي يوم نشوف فيه بلدنا آمنة ومستقرة وأفضل من قبل. خلونا نتمسك بالأمل ونخلي عندنا يقين إنه بعد الضيق أكيد ربنا حيفرج علينا، وبعد التعب أكيد حيكون في راحة. ويا رب ربنا يحفظ بلدنا السودان وأهله من كل سوء ومن كل شر أو شبه شر. وكمان بشجعك عزيزي المستمع إنه في كل أمسية أرفع السودان في إيدين ربنا، قول يا رب أبرئ أرضنا وأشفي يا رب كل مريض وعز يا رب كل حزين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد إحنا مع بعض حنقدر نصنع مستقبل بلد بالخير ممكن يكون زاخر، وده يعني العهدناه في الإنسان السوداني، قلنا إنه هو صبور وإنه هو يعني بيتحمل كل يعني الظروف اللي ممكن تكون بتحط به، وشفنا ده خاصة في الفترة اللي مرت بها ظروف صعبة جدا جدا على السودان. كمان الكتاب المقدس أعزائي المستمعين مليان بقصص واقعية يعني عن شخصيات عاشوا أزمات ممكن تكون طاحنة ومروا بلحظات إحباط ويأس إنساني طبيعي جدا جدا، لكنهم قدروا يتعاملوا معها بالصبر والإيمان، وكمان يعني اتغيروا الطريقة اللي ممكن يكونوا قاعدين يفكروا بيها.

تعالوا مع بعض نشوف إيليا النبي مر بأزمة الخوف والقلق النفسية. إيليا ده يعني مر بأزمة نفسية وإحباط شديد جدا جدا لدرجة إنه يتمنى الموت. بعد انتظار روحي كبير هددته الملكة إيزابيل بالقتل. وفجأة كده إيليا حس بالخوف الشديد وهرب للبرية وقعد تحت شجرة وهو محبط تماما وقال كيف الآن يا رب خذ نفسي. حس إنه وحيد وما في فايدة من كل التعب اللي بتعبه. تعالوا مع بعض نشوف إيليا تعامل كيف مع اللحظة دي. الله هنا ما لام إيليا ولا عاتبه في لحظة يعني هو كان مر بها في ضعف. أول حاجة يعني أكله ونومه، اهتم بجسمه التعبان، وبعدين اتكلم معه بصوت منخفض وخفيف ورجع له التوازن ووراه إنه ما براه، أنت ما براك يا إيليا. وفي يعني حاجات ممكن تكون يعني بنكمل يعني فيها في السكة معانا. وإيليا قام وواصل رسالته بقوة تانية، ودي الحاجات اللي أنا قلت لكم إنه بتكمل معانا في السكة اللي هو موضوع النشاط اللي ممكن يرجع لنا والحيوية زي ما عمل إيليا. قام وواصل رسالته بقوة. واحد من الأمثلة الجميلة برضو يوسف. أزمة الغدر والخيانة المتكررة المر بها يوسف خلته عايش سلسلة من الأزمات اللي ممكن تكون متتالية والإحباطات. يعني أي زول مر بحاجة زي دي ممكن نفسه تكون صعبة عليه جدا جدا. إخوانه باعوه واتسجن واتظلم في السجن وفي مصر، وهو زول بريء عاش هناك يعني، والناس تقريبا كده زي كأنه نسوا اللي هم أهله أبوه وأخوانه. والأزمة إنه يقضي سنين من شبابه وهو مسجون ومتغرب وبعيد من أهله بذنب إنه هو يعني ما عايز يعمل العملة اللي حرضته عليه زوجة فوطيفار. ده إحباط بيخلي الزول يفقد الثقة في أي حاجة. لكن برضو قدت عنا نشوف يوسف يتعامل مع الموقف ده كيف. يوسف ما استسلم للإحباط ولا عاش في دور الضحية. في أي مكان كان بيترمي فيه مثلا زي بيت فوطيفار أو في السجن كان بيشتغل بأمانة وبيكون زول إيجابي جدا جدا يعني. والأهم إنه احتفظ بقلب نظيف رغم التعب والمؤامرات اللي هو مر بها. ولما بقى يعني سنين كثيرة مرت عليه هو بقى المسؤول وبقى الرجل الثاني في مصر، وجهه أخوانه محتاجين له ما انتقم منهم، لكن قال لهم يعني كلمة المشهورة أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. يا سلام يا يوسف، إحنا كتير يعني محتاجين نتعلم من الشخصيات اللي ممكن تكون مرت بأوقات من الضعف وأوقات من الإحباط وأوقات من الأزمات اللي ممكن تكون صعبة. أنت ممكن تقول أنا مر بوقت صعب ما مر بزول يعني قبلي، ولا يمكن يمر بزول بأزمة أو ضغط زي كده. لكن شوف حتى الأنبياء العظماء مروا بأوقات صعبة جدا جدا، وشفت كيف يوسف مر بأزمة وكيف إيليا النبي مر بأزمة وكيف حتى داود النبي مر بأزمة كبيرة جدا جدا، وعندك أيوب برضو مر بأزمات صعبة جدا. تعالوا مع بعض أصدقائنا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، حنرجع نواصل حلقتنا ونستمتع بالترانيم الروحية.

0: الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: قم بخطى واثقة وتوكل على الله وأكيد حتنجح. الفات مات. رغم الإحباطات والضغوط اللي إحنا قاعدين نمر بيها، لكن خلونا مع بعض ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. والكتاب المقدس بيشجعنا كثير، وفي آيات كثيرة يعني بتقول، يعني بتسندنا وبتشجعنا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وده بنلقاه في فيلبي 4 الآية 13، وده شعار للقوة والانتصار على العجز. لما الدنيا تتلخبط وتفتكر إنها دي النهاية، الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الأزمة دي ما النهاية، لكن يعني وراها تدبير سمح شديد جدا جدا. وكمان الآية اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. حتى اللخبطة والأيام الصعبة دي ربنا بيعرف يعني يطلع منها خير ليك أنت في النهاية. وعشان كده الكتاب المقدس بيشجعنا إنه الأزمة دي مؤقتة وحتعدي، وأنا معاك في وسطها، ما تخاف وما تيأس. طاقتك التعبانة أنا بجدد ذلك، وبكرة حيكون أحسن. دي الطاقة الإيجابية اللي بتخلي الزول يقيف على حيله تاني مهما كان الإحباط. وفي نهاية حلقتنا الليلة ونهاية موضوعنا عن الأزمات والإحباط، يعني عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما هي إلا محطات في سكة الحياة الطويلة، ما في زول بيقعد فيها طول العمر. الأزمة بتجي زي العاصفة الشديدة، بتلخبط الورق وبتهز الشجر، ومرات بتشيل معاها حاجات يعني عزيزة علينا، لكن في نفس الوقت بتكشف لنا معادننا الحقيقية وبتعلمنا كيف نقيف على أرض صلبة. والإحباط ده ما هو إلا سحابة صيف بتغطي الشمس للحظة، لكنها دايما يعني بترجع وتشع من أول وجديد. رأيكم شو نطلع برضو نستمع لآخر ترنيمة ونرجع ونختم برنامجنا؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أعزائنا المستمعين جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما تتضايق، يعني لو مرت بيك ضغوطات ولو مرت بيك إحباطات، لكن في نفس الوقت عايزاك تتشجع لأنه الكتاب المقدس شجعنا كثير بالآيات اللي أنا يعني قلتها لك، وأنت ممكن ترجع برضو وتحاول تشجع نفسك وكمان روحك بكلام ربنا اللي أصلا وعوده صادقة وأمينة معانا. ما تستسلم للقفلة دي ومتخلي الإحباط يسرق منك ضحكتك وعزيمتك، أرمي حمولك على الله وشيل نفس عميق وتحرك خطوة بخطوة يعني، وأكيد كل الأمور حتتحلى. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب ارفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن

يعني بيعاين الشخص دي كويس، لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة، أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه. فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بالزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحاجة له. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخر كنت أنا مكانه، ليه هو فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب، يعني ما عنده ولا حاجة، لكن كان يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص
برا الموضوع يعني.

وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركة من الاخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين. نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك, لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت, حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين, ولا أصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي, ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين, انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا, ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي, ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا, ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق, خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد, خلونا نعرف عشان نثق في ربنا, عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16,
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء عليه الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول يتظلم. ده للزول اللي تظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي تظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي تظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن نأخذ حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطئ، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، حتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام،
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم, ممكن تستحمل انه حاجة تشعل, لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه نسلهم يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله, والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة, والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة, المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا, والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني, لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه, ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل, والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين, وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا, لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام, وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم، وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعاً ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.